0: أنتم مع مكان. مكان. مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعينا، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز لعام 2026، الموافق 3 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفهم التالية في الشمال لحيفا الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعينا، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ مشاري العفاسي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة هود. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: من مكان غارات أمريكية في إيران لليلة السادسة على التوالي، وطهران ترد بقصف أهداف أمريكية في دول الجوار. ترامب يقول إن العالم سيرى ثمرة الانتصار الأمريكي الكبير في إيران قريبا. الكنيسة تحل نفسها وتبدأ عطلة الانتخابات، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع خلال الأيام المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، أسعد الله صباحكم. شنت الولايات المتحدة غارات جديدة على أهداف في إيران لليلة السادسة على التوالي، وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى أن مقاتلات ومسيرات وسفنا حربية للجيش الأمريكي هاجمت عشرات الأهداف، ومنها بنى تحتية عسكرية لوجستية وقدرات بحرية لإيران. وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في بوشهر وبندر عباس، كما تعرض للقصف مطار إيران شهر بجنوب البلد. وهجمت الولايات المتحدة أيضا محطات قطار وجسورا بما فيها الجسر الذي يربط بين بندر عباس والمدينة الكبيرة شيراز. ومن جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم بمسيرات وصواريخ قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وإربيل بالعراق والبحرين والأردن وقطر. وبحسب تقريره، لحقت أضرار جسيمة في بنى تحتية ومعدات عسكرية أمريكية. وأقرت الكويت وقطر أن دفاعاتهما الجوية تعاملت مع تهديدات لصواريخ ومسيرات من إيران. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا في إيران، وسنرى ثمرة المجهود العسكري قريبا. وفي خطاب للأمة الليلة الفائتة، أضاف أن بلاده آمنة وغنية أكثر من أي وقت مضى. وكرس ترامب جل خطابه لنزاهة الانتخابات الرئاسية السابقة التي خسرها أمام جو بايدن، وأضاف أن لديه معلومات حول تدخل الصين فيها لمنع فوزه. وكشف النقاب عن أن بكين اخترقت قاعدة بيانات 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية كانت على علم بذلك ولم تطلع الرئيس عليه. صدقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم على حلها وعلى قانون تمويل الأحزاب بأغلبية 62 مؤيدا دون معارضة، وستجرى الانتخابات المقبلة في 27 من تشرين الأول أكتوبر. في نتانيا أسفر حادث عنف عن إصابة رجل أربعيني بجروح خطيرة طعنا بآلة حادة وشخص آخر بصورة طفيفة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة

0: السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها، وغدا تبدأ بالارتفاع، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. في السابعة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
3: غدا على قناة مكان،
6: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
3: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الجمعة 17 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 3 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. إذن مستمعين، هيمنت التطورات السياسية والتشريعية على عناوين الصحف الصادرة اليوم مع إزدال الستار على أعمال الكنيسة وسط موجة من القوانين المثيرة للجدل تصدرتها تشريعات إعفاء الحاردين من التجنيد وتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية وتوسيع الفصل بين الجنسين وإعادة تنظيم قطاع الإعلام في خطوة وصفتها بعض الصحف بأنها تجسد الكنيسة الأكثر تدميرا في تاريخ إسرائيل. نعم، هكذا وصفتها صحيفة هارتس هذا الصباح. وتزامن ذلك مع تصاعد الأزمة بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية على خلفية الهجوم الذي شنه رئيس حزب شاس أريا درعي على رئيس أركان جيش الدفاع إيال زمير، بينما أظهرت استطلاعات الرأي تقدم المعارضة على معسكر رئيس الوزراء نتنياهو بالتوازي مع تعثر ترتيبات داخل حزب الليكود عقب إلغاء التصويت على تعديل يمنح نتنياهو مقاعد محجوزة في قائمة الحزب.

وفي الشأن الأمني، سلطت الصحف الضوء على الإصلاحات التي يجريها الجيش في منظومة الاستخبارات لاستخلاص دروس هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب استمرار التحقيقات في وفاة عشرات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة دون أن تفضي إلى توجيه لوائح اتهام. أما إقليميا، فقد تصاعدت التحذيرات من اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وسط سيناريوهات تتعلق بتهديد الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، فيما بدأت إسرائيل الاستعداد لمرحلة انتخابية جديدة مع تعيين مراقب داخلي جديد للجنة الانتخابات المركزية، في مؤشر على انتقال المشهد السياسي إلى أجواء المنافسة الانتخابية. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا، أنتم على أثير راديو مكان.

13 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. إذن مستمعين تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما جاء على صفحات هذه الصحيفة من عناوين هارتس هذا الصباح. عنوانها الأول: الكنيسة الأكثر تدميرا في تاريخ إسرائيل أنهى ولايته. وتضيف: سباق تشريعات الانقلاب القضائي استمر حتى اللحظة الأخيرة، إذ صادق الكنيسة فجر اليوم على حل نفسه وعلى قانون توسيع الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب قانون الإعلام الذي بادر إليه وزير الاتصالات كرعي. وهذا الصباح يكتب بمعلق صحيفة هارتس يوسي فيرتر ويضيف: في أيامه الأخيرة شكل الأسبوع الأخير من عمر الكنيسة محاولة أخيرة من رئيس الوزراء نتنياهو لاستعادة جزء من شرعيته السياسية والظهور بمظهر رجل الدولة ورئيس الحكومة الملتزم بخدمة غالبية المواطنين، إلا أن عشرات مشاريع القوانين التي حظيت بإجماع واسع وكان من شأنها تحسين حياة الجمهور أزيلت من جدول الأعمال بتوجيه منه لصالح تشريعات تتعلق بالانقلاب القضائي والإعفاء من الخدمة العسكرية وتعزيز الفصل بين الجنسين وإحكام السيطرة على وسائل الإعلام. ويرى كاتب المقال ليوسي فيرتر أن القوانين التي أقرت تشكل معا صورة متكاملة لما يصفه بخيانة الدولة. وبحسب المقال فإن هذه المسيرة بدأت في الرابع من كانون الثاني يناير 2023 مع إطلاق خطة الانقلاب القضائي، واستمرت وفق تعبيره عبر أحداث السابع من أكتوبر وما يعتبره تهربا من المسؤولية والتخلي عن الأسرى واستمرار الحرب. وجاء في عنوان آخر مرفق بالتغطية أن الانقلاب وإهانة عائلة الأسرى وتقويض مؤسسة الدولة والتشريعات التمييزية أبرز إنجازات الولاية البرلمانية التي لم يتوقع أحد أن تصل إلى نهايتها. كما أبرزت صحيفة هارتس تقريرا آخر بعنوان: هذا يعني إبلاغ النساء بأنهن لا يستطيعن التواجد في الحيز العام. نقلت فيه الصحيفة مخاوف نساء من المجتمع الحريدي من أن يؤدي قانون الفصل بين الجنسين إلى مزيد من التراجع في مكانة المرأة داخل المجتمع الإسرائيلي. هارتس هذا الصباح.

في الشق الثاني من الصفحة الأولى لهآرتس كتب هذا العنوان: بين مضيقي هرمز وباب المندب، ترامب عالق وإيران لا تقدم له سلما للنزول. كتبت فيبر إيل لهذا الصباح: في مواجهة تهديد الرئيس الأمريكي ترامب باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، يبرز في المقابل تهديد إيراني بإغلاق مضيق باب المندب قبالة السواحل اليمنية. وتأتي هذه المخاوف في ظل تقارير تفيد بأن جماعة الحوثيين نشرت قواتها في مواقع تتيح لها استهداف السفن المارة في المضيق. ويرى الكاتب تسفي برئيل أن امتلاك الحوثيين لهذه القدرات لا يعني بالضرورة أنهم سينفذون أي أوامر قد تصدر من طهران إن صدرت، لكنه يستدعي الاستعداد لهذا السيناريو، ويشير إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة سيلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي، إلى أن السعودية ستكون الأكثر تضررا، وهو ما يشكل عاملا ضاغطا ومؤثرا في عملية صنع القرار لدى الرئيس الأمريكي. ويضيف المقال أن ترامب تراجع مرارا في السابق عن تنفيذ ضربات عسكرية وأوقف عمليات قصف قبل وقت قصير من انطلاقها، كما منح فرصا إضافية للمفاوضات استجابة لطلبات من باكستان، السعودية وقطر. وفي أكثر من مناسبة ساهمت إيران أيضا في تهيئة مخرج دبلوماسي لترامب عبر استئناف لقاءات الوساطة. ويضيف الكاتب برئيل: مع احتدام الصراع على النفوذ داخل طهران، يستبعد ظهور قيادة إيرانية مستعدة للمخاطرة بتقديم تنازلات أو النزول عن الشجرة

هو ما قد يجعل فرص التهدئة أكثر تعقيداً. إذن هذا الصباح خط هذا العنوان فيها آرتس: ترامب عالق وإيران لا تقدم له سلماً للنزول.

وجيش الدفاع حقق في وفاة عشرة المعتقلين من غزة ولم يوجه الاتهام إلى أحد. تضيف هارتس: هذا الصباح فتح جيش الدفاع عشرات التحقيقات الجنائية في وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم خلال الحرب، إلى أن أيا منها لم يفضي إلى تقديم لوائح اتهام، رغم أن معظم الوفيات وقعت داخل مرافق احتجاز عسكرية مزودة بكاميرات مراقبة. ويرجع الجيش ذلك إلى صعوبات إثبات تتعلق بظروف الحرب. وتظهر المعطيات أن من بين 57 تحقيقا في حالات وفاة شملت 56 معتقلا من غزة وآخر من لبنان لم توجه أي اتهامات، كما لم تسفر معظم التحقيقات في مزاعم العنف أو أعمال النهب خلال الحرب في غزة ولبنان إلا عن عدد محدود جدا من لوائح الاتهام، فيما أكد الجيش أنه يحقق في أي اشتباه بمخالفات وفق القانون الدولي وأوامره العسكرية. هارتس هذا الصباح.

والآن مستمعينا نطوي صحيفة هارتس ونفتح صفحات يديعة أحرنوت لهذا الصباح وأبرز ما جاء خلال هذه الصحيفة من عناوين. العنوان الأول في يديعة أحرنوت هذا الصباح: جيش الدفاع تحت التهديد أو تحت الهجوم، هكذا تكتب جيش الدفاع تحت الهجوم. وتضيف يديعة: شن رئيس حزب شاس عضو الكنيسة أريا درعي هجوما غير مسبوق على رئيس أركان الجيش إيال زمير عقب تحذيره من تداعيات قانون إعفاء الحريديم من الاعتقال بسبب التهرب من التجنيد، متهما إياه بالتدخل في السياسة وبأنه حاول مساعدة معسكر اليسار وإلحاق ضرر كبير بالجيش. وجاءت تصريحات درعي بعد إقرار القانون في الكنيسة رغم اعتراض رئيس الأركان الذي كان قد حذر في محادثات مغلقة من الضغوط المتزايدة على جنود الاحتياط، مؤكدا أن من استدعاهم للخدمة لن يروا منازلهم طوال شهري يوليو وأغسطس، وأنهم يشكلون العمود الفقري لقدرة الجيش على مواصلة القتال. وأثارت تصريحات درعي موجة انتقادات واسعة من قادة المعارضة بينهم نفتالي بيرت، أفيغدور ليبرمان، يائير جولان وغادي أيزنكوت، الذين اعتبروا أن مهاجمة رئيس الأركان في ظل الحرب تضر بالجيش وتعزز الانقسام الداخلي، فيما رد درعي بأن زمير تجاوز صلاحياته وأقحم المؤسسة العسكرية في الجدل السياسي. إديعة أحرنوت هذا الصباح.

وعلى حساب المواطن البسيط تحت هذا العنوان تضيف يديعة أحرنوت مع انتهاء أعمال الكنيسة 25 انصب تركيز الائتلاف الحاكم على تمرير قوانين مثيرة للجدل فيما تعثرت مشاريع قوانين اجتماعية كانت تحظى بتوافق واسع وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين. في المقابل أقرت قوانين تتعلق بدعم جنود الاحتياط والمحاربين القدامى وتقديم مساعدات لذوي الإعاقة وضحايا العمليات، إلى جانب توسيع الامتيازات التعليمية للمقاتلين. كما بقيت مشاريع قوانين أخرى بينها دعم عائلات الأسرى وتنظيم استخدام النطف بعد وفاة الجنود دون استكمال إجراءات التشريع، كما لم يكتمل إقرار قانون تخليد ذكرى هجوم 7 أكتوبر رغم اجتيازه مراحل متقدمة في الكنيسة بعد خلافات حول صياغته وأولويات الائتلاف خلال الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية. إذن يديعة هذا الصباح تكتب على حساب المواطن البسيط: تعثرت مشاريع قوانين اجتماعية كانت تحظى بتوافق واسع وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين مقابل تمرير قوانين مثيرة للجدل هدفت إلى الحفاظ على الائتلاف الحاكم.

ونبقى في دعوتي هذا الصباح وخطط هذا العنوان إصلاح منظومة الاستخبارات في جيش الدفاع. تضيف يديعوت جيش الدفاع أجرى إصلاحا واسعا في منظومة الاستخبارات الميدانية منذ بداية الحرب، شمل تعزيز الوجود الميداني وزيادة عدد أفراد الاستخبارات وإدخال وسائل تكنولوجية جديدة ونقل معلومات استخباراتية معالجة وواضحة مباشرة إلى القوات المقاتلة بهدف تسريع اتخاذ القرار وتحسين الأداء العملياتي. وبحسب التقرير تضاعف عدد ضباط الاستخبارات في الكتائب وألحقت بالألوية فرق متخصصة في الاستخبارات البشرية والإشارات والمصادر المفتوحة، فيما ساهمت هذه التغييرات في تحسين نتائج العمليات الهجومية وتقليص الزمن بين رصد الأهداف واستهدافها. ويؤكد التقرير الذي نشر في ديوت أحرنوت أن الاختبار الحقيقي للإصلاح لن يكون في العمليات الناجحة، بل في القدرة على منع مفاجأة استخباراتية جديدة من خلال التخلي عن مظاهر الغرور المؤسسي التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وإعطاء اهتمام أكبر للتحذيرات والملاحظات الصادرة عن المستويات الميدانية الدنيا داخل الجيش. إذن إدعوت أحرنوت هذا الصباح إصلاح منظومة الاستخبارات في جيش الدفاع.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركة؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: يا له من هدف.
2: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.

32 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. أهلا بكم مستمعين من جديد، وأجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. قبل هذا الفاصل الدعائي وهذا الفاصل الغنائي كنا مع أبرز ما خططه لنا صحيفتا هآرتس ويديع أحرنوت. أما الآن سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم وأبرز العناوين. البداية من معريف، والعنوان الأول: ثمن الاندفاعية التشريعية، المعارضة ترتفع إلى 62 مقعداً. إذ أظهر استطلاع لصحيفة معريف أن أحزاب المعارضة سترتفع إلى 62 مقعداً، أو 62 مقعداً لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل 48 لمعسكر رئيس الوزراء نتنياهو، فيما تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، كما تتجاوز قائمة يسودوت إسرائيل برئاسة حيلي تروبر ويعز هندل نسبة الحسم، بينما تواصل قائمة بيحد برئاسة بنت تراجعها إلى 16 مقعدا، ويسجل حزب شاس أدنى مستوى له منذ انتخابات عام 2022 بسبعة مقاعد. وبين الاستطلاع أن 55% من المشاركين لا يثقون بقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى موعد الانتخابات، مقابل 38% أعربوا عن ثقتهم بها. كما عرض 83% من ناخبي المعارضة انضمام الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الحكومي المقبل، في حين أيد 70% من ناخبي الأحزاب العربية مشاركة حزب عربي في الحكومة القادمة. هذا استطلاع لافت، وهذا معطى لافت جاء في هذا الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معريف، أن 70% من ناخبي الأحزاب العربية أيدوا مشاركة حزب عربي في الحكومة القادمة. إذن عنوان معريف هذا الصباح في استطلاع الرأي الذي أجرته أو الذي تجريه كل يوم جمعة: المعارضة ترتفع إلى 62 مقعداً.

وتحت عنوان ضربة لنتنياهو إلغاء التصويت على المقاعد المحجوزة في الليكود، إذ أصدرت المحكمة المركزية في الليد أمرا احترازيا أوقف قبل دقائق من انطلاقه التصويت داخل حزب الليكود على التعديل يمنح رئيس الحزب نتنياهو 8 مقاعد محجوزة في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، وذلك بعد التماس اعتبر أن الإجراءات القانونية شابتها عيوب. وعقب القرار أعلن الليكود إلغاء التصويت وأوعز نتنياهو لإدارة الحزب بتحديد موعد قريب لإعادة العملية، مؤكداً ضرورة تمكين جميع أعضاء الحزب من ممارسة حقهم في التصويت. في المقابل تستعد أحزاب أخرى لإجراء انتخابات داخلية، إذ ينظم حزب الديمقراطيين انتخابات تمهيدية الاثنين المقبل بعد تسجيل نحو 100,000 أو 112,000 عضو، فيما يواصل حزب الصهيونية الدينية استعداداته لانتخابات قائمته وسط منافسة على المقاعد الواقعية. إذن ضربة لنتنياهو إلغاء التصويت على المقاعد المحجوزة في الليكود، وانتخابات داخلية تجرى يوم الاثنين داخل حزب الديمقراطيين وأيضا داخل حزب الصهيونية الدينية للاستعداد للانتخابات القادمة.

وتحت عنوان سيناريو قاتم حرب اقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حذرت إيران من أن أي هجوم أمريكي على منشآت البنية التحتية داخل أراضيها سيقابل بتصعيد واسع قد يشمل إغلاق مضيق باب المندب عبر حلفائها الحوثيين، إلى جانب تهديدات باستهداف منشآت حيوية في دول الخليج في خطوة قد تعطل حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وبحسب التقرير هنا في معريف، تواصلت الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت الولايات المتحدة استهداف مواقع عسكرية إيرانية، بينما أكدت إيران تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف أمريكية وإقليمية، مع تبادل الطرفين تهديدات بتوسيع نطاق المواجهة. وأشار التقرير إلى أن تداعيات التصعيد بدأت تنعكس اقتصاديا مع اضطرابات في تصدير النفط العراقي وقيود على حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يوجه ضربة قوية لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. وشهدت الساعات الماضية الأخيرة تصعيدا عسكريا لافتا بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما وسعت واشنطن نطاق عملياتها العسكرية داخل الأراضي الإيرانية، مستهدفة 5 جسور ومطارا ومحطة للسكك الحديدية، فيما ردت طهران بهجمات بطائرات مسيرة استهدفت طائرات أمريكية في منطقة الخليج.

ومن آخر الأنباء، وفي إطار الرد الإيراني على كل هذه الاستهدافات الأمريكية، أعلن الجيش الإيراني وفق وكالة تسنيم الإيرانية أنه استهدف مروحيات وطائرات استطلاع أمريكية في قاعدة الصخير بالبحرين باستخدام طائرات مسيرة، فيما أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي قطر، أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفل بشظايا سقطت عقب اعتراض صاروخي إيراني، بينما أكدت وزارة الدفاع القطرية اعتراض عدة هجمات جوية استهدفت أراضي الدولة، كما دوت صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال ساعات في البحرين. وفي تطور ميداني آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت 3 سفن تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض في مضيق هرمز، مشيرة إلى تحويل مسارها وتعطيل إحداها وصعود قوات أمريكية على متن سفينة أخرى، مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة باستثناء السفن التي تحاول خرق الحصار.

نطوي صفحة معاريف وننتقل إلى يسرائيل هيوم وأبرز ما جاء على صفحاتها لهذا الصباح. يسرائيل هيوم تكتب: الأسبوع الذي تحطمت فيه ألواح العهد. وفي مقال في الصحيفة يكتب كاتب هذا المقال: شهدت إسرائيل هذا الأسبوع تصعيدا غير مسبوق في أزمة تجنيد الحريديم، حيث اعتبر الكاتب أن الخطاب التقليدي الذي جمع بين رفض التجنيد والادعاء لجنود الجيش قد انهار، مع اتهام قيادات دينية وسياسية وفي مقدمتها أريا درعي بالتخلي عن إرثهم الداعي لاحترام الجيش وخدمة الدولة. ويرى المقال أن أحزابا مثل شاس والصهيونية الدينية قدمت اعتبارات سياسية على حساب قيم تقاسم الأعباء والتضامن الوطني، منتقدا مواقفها من قيادة الجيش ومن قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية. ويحمل الكاتب رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية تعميق الانقسام المجتمعي، معتبرا أن سياساته أضعفت مبدأ المسؤولية المشتركة وحولت أزمة التجنيد إلى جرح سياسي واجتماعي مفتوح يهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي. يسرائيل هيوم هذا الصباح. وبعد قوانين إعفاء الحريديم، إقرار تمديد الخدمة الإلزامية. تكتب يسرائيل هيوم عشية حل الكنيست وانطلاق الحملة الانتخابية رسميا: أقر البرلمان تمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى 32 شهرا بالتزامن مع تمرير سلسلة قوانين مثيرة للجدل، كما صادقت الكنيست على قانون وزير الاتصالات كرعي الذي يعيد هيكلية تنظيم قطاع الإعلام. واستنتقادات من المعارضة ومنظمات حقوقية اعتبرت أن

أنه يهدد استقلالية وسائل الإعلام ويمنح السلطة السياسية نفوذاً أوسع في قطاع الإعلام. وتحت عنوان قادم من الموساد تعيين مراقب جديد للجنة الانتخابات، تضيف يسرى الهيوم عينت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد شاول استاذ الذي شغل منصب كبير مفتشي الرقابة الداخلية في جهاز الموساد لنحو 5 سنوات وخدم فيه لمدة 30 عاما، عينته مراقبا داخليا جديدا للجنة بعد اختياره بالإجماع من بين 8 مرشحين. ويعد منصب المراقب الداخلي من أهم المناصب في اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية، إذ يتولى مراجعة سلامة الإجراءات ورصد أوجه القصور واقتراح سبل معالجتها، إضافة إلى دعم رئيس اللجنة ومديرها العام في الاستعداد لإدارة الانتخابات المقبلة. ويأتي هذا التعيين بعد فترة شهدت اضطرابات داخل منظومة الرقابة في لجنة الانتخابات عقبت استقالة المراقبة السابقة على خلفية خلافات مهنية، إلى جانب تعيينات إدارية وقانونية جديدة استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم. يسرى الهيوم هذا الصباح.

49 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. الآن مستمعين نفتح صفحات الصحف العربية الصادرة هذا الصباح. كل العرب السنارة، دنيا الأخبار والمسار وأبرز العناوين. البداية من صحيفة كل العرب وأبرز العناوين: القاضية ميسون زحالقة أبو فني من كفر قرع تحصل على درجة الدكتوراه في أو من الجامعة العبرية في القدس. مكتب نتنياهو رئيس الوزراء لن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. منصور عباس يقول لنمتلك خطة فعالة وقوية لمكافحة الجريمة، والقرار الحكومي العنصري ليس إلا خديعة وسرقة لميزانيات خطة تقدم 550. الحكومة تصادق رسميا على إدخال الشباك لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي بخطة ميزانيتها 500 مليار شيكل. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا هاجمت أمريكا منشآت الطاقة. رسميا حل الكنيست في 17 يوليو والانتخابات في 27 أكتوبر. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة كل العرب. إلى صحيفة السنارة أبرز العناوين فيها: حزب لكلنا مكان يعلن تحقيق ما يعادل 50,000 صوت في أول استطلاع انتخابي. بلدية الناصرة تطلب برفع الأرنونة بنسبة 30% فوق الزيادة القانونية. شريف زعبي للسنارة يقول أطلقنا حملة إلكترونية تتيح لسكان الناصرة إرسال اعتراضاتهم. هاني نجم للسنارة: المصادقة على رفع الأرنونة ستنتقل للحكومة القادمة، ما يفسح لنا المجال في إلغاء القرار. في الشق الثاني من السنارة هذا الصباح: الأرجنتين وأسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تاريخية بين ميسي ويامال على عرش العالم، وذلك يوم الأحد القادم عند 22:00 ليلا. مستمعين، هذه المباريات تتابعونها عبر مكان ببث حي ومباشر بالتعليق والتحليل ضمن تطبيق كان بوكس. نعم مستمعينا، نكمل أبرز ما جاء في الصحافة العربية لهذا الصباح. الآن ننتقل إلى صحيفة دنيا الأخبار وأبرز العناوين. إذن دنيا الأخبار: سولم تحت وقع حادثتين مؤلمتين خلال أيام، مقتل شاب برصاص الشرطة وإصابة مسنة بجروح خطيرة. مصرع الشاب هاجر كبها دهسا بعد إيقافها من قبل الشرطة في وادي عارة. الغرب المتوحش: دراسة إسرائيلية تحذر من فوضى السلاح وتراجع سلطة الدولة. اتهام 3 من سكان الطيبة ودبوريا بتوزيع وخصم فواتير وهمية بقيمة 49 مليون شيكل. حيفا تواصل خسارة سكانها رغم مكانتها الاقتصادية والأكاديمية. وفي دنيا الأخبار أيضا هذا الصباح: دكتور يوسف جبارين يطالب بالإفراج الفوري عن جثمان سامي جعصوص، ويقول احتجازه انتهاك للأعراف الإنسانية والدينية. وهذا الصباح جاء في الصفحات الداخلية لهارتس بأن الشرطة تنوي الاحتفاظ بجثمانه، وذلك بهدف المقايضة خلال صفقات لاحقة مع من تصفهم بأعداء إسرائيل، لربما صفقات ما يوصف بصفقات الأسرة. إذن دكتور يوسف جبارين يطالب بالإفراج الفوري عن جثمان سامي جعصوص. إلى صحيفة المسار وأبرز العناوين أيضا من العناوين البارزة: غزة الحرب لم تتوقف والحصيلة ترتفع إلى نحو 73,000 شهيد و 173,000 مصاب منذ 7 من
أكتوبر، الأسير الدكتور أبو صفية التعرض للعنف ولإصابات جسدية، أخرجوني من هذا المعتقل. أيضا من عناوين المسار لهذا الصباح: بحث جديد يكشف تأثير الحرب على العلاقات بين الطواقم العربية واليهودية في جهاز الصحة. مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين الصحافة العربية لهذا الصباح.

ماذا عن أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح 17 يوليو؟ الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3.44 شواقل، الدينار الأردني يصرف مقابل 4.23 شواقل، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.059 أجورا.

ومستمعينا الكرام، هذه إشارة تشير إلى نهاية برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم، الجمعة 17 من يوليو تموز الموافق 3 من شهر صفر لعام 1448 هجرية. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع مجموعة من الأغنيات المناسبة لهذه الساعة من الصباح، بالطبع عنوانها السيدة فيروز. أنتم على أثيري راديو مكان.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: مخزنوت، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
1: مخزن ميكاشبر
0: خاضع لشروط الحملة. يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
0: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: عناوين الساعة: من مكان، غارات أمريكية في إيران لليلة السادسة على التوالي، وطهران ترد بقصف أهداف أمريكية في دول الجوار. ترامب يقول إن العالم سيرى ثمرة الانتصار الأمريكي الكبير قريبا. هيرتسوك يؤكد رغبة إسرائيل في تطبيع العلاقات مع السعودية. لقاء عسكري إسرائيلي لبناني اليوم، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع خلال الأيام المقبلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. شنت الولايات المتحدة غارات على أهداف في إيران لليلة السادسة على التوالي، وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى أن مقاتلات ومسيرات وسفن حربية هاجمت بنى تحتية عسكرية لوجستية وقدرات بحرية لإيران وأهدافا أخرى. وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في بوشهر ومندر عباس، كما تعرض للقصف مطار إيران شهر بجنوب البلد. وهاجمت الولايات المتحدة أيضا 5 جسور بما فيها الجسر الذي يربط بين بندر عباس والمدينة الكبيرة شيراز. ومن جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم بمسيرات وصواريخ قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وإربيل بالعراق والبحرين والأردن وقطر. وبحسب تقريره لحقت أضرار جسيمة في بنى تحتية ومعدات عسكرية أمريكية. وأقرت الكويت وقطر أن دفاعاتهما الجوية تعاملت مع تهديدات لصواريخ ومسيرات من إيران. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا في إيران، وسنرى ثمرة المجهود العسكري قريبا. وفي خطاب للأمة الليلة الفائتة أضاف أن بلاده أمنة وغنية أكثر من أي وقت مضى. وكرس ترامب جل خطابه لنزاهة الانتخابات الرئاسية السابقة التي خسرها أمام جو بايدن، وأضاف أن لديه معلومات حول التدخل الصين فيها لمنع فوزه. وكشف النقاب عن أنها اخترقت قاعدة بيانات 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن كبار مسؤولي الإدارة آنذاك كانوا على علم بأن هذه البيانات كانت عرضة للاختراق من قبل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، ولم يفعلوا شيئا. أعرب رئيس الدولة هيرتسوغ عن دعمه للهجمة الأمريكية الحالية في إيران، وقال في مقابلة مع قناة العربية بنسختها الإنجليزية إنه لا يمكن إنجاز صفقات مع النظام في طهران، وعلى الإيرانيين أن يعودوا إلى مسار التفاوض إذا أرادوا وقف الحرب. ومضى هيرتسوغ يقول للقناة السعودية إن إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق سلام مع الرياض، موضحا أن الدول التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم تمثل نماذج ناجحة للتعاون الإقليمي. وأكد هيرتسوغ أنه يكن احتراما كبيرا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يعقد اليوم اللقاء العسكري الإسرائيلي اللبناني الأمريكي للبحث في الآلية التنفيذية للمناطق التجريبية، وتلتقي الأطراف عبر نظام الفيديو كونفرنس. هذا ومن المرتقب أن يتوجه الرئيس اللبناني عون إلى الولايات المتحدة غدا للاجتماع بالرئيس الأمريكي. صدقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم على حلها وعلى قانون تمويل الأحزاب بأغلبية 62 مؤيدا دون معارضة، وستجرى الانتخابات المقبلة في 27 من تشرين الأول أكتوبر.

0: أصيب شاب في 18 من العمر بجروح خطيرة إثر حادث سير جنوبي بتحت تكبة، وتوصف حالة رجل أربعيني بمتوسطة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها، وغدا تبدأ بالارتفاع، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حرا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. سيداتي وسادتي، في 8 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
4: مخزني خشمال
3: خاضع لشروط الحملة.
5: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره، لازم تراجع.
7: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤوليه القانونيه عن اولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للاولاد تحت عمر 16 سنه يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطه الوطنيه للامان على الطرق.
8: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز ZEEL-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
1: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
9: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
10: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: دقيقة حبيبي بس شوي.
13: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي، شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
14: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
15: أستاذ في بركيه؟
14: لا.
15: في ألعاب منفوخة؟
14: كمان لا.
15: لكن شو فيه؟
14: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
15: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
16: يا لهم من هدف.
1: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين،
4: الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
3: مخزني خشمال
2: خاضع لشروط الحملة. يا له من أمر رائع.

0: Kekkonen.
1: عناوين نص ساعة من مكان: غارات أمريكية في إيران لليلة السادسة على التوالي تستهدف أيضا بنى تحتية مدنية. إيران تدعي بأنها قصفت قاعدة أمريكية في سوريا. هيرتسوغ يقترح على الإيرانيين العودة إلى التفاوض إذا أرادوا وقف الحرب. المعارضة تحصل على 62 مقعدا بدون الأحزاب العربية في استطلاع عن الرأي العام، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع خلال الأيام المقبلة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكملت الولايات المتحدة موجة غارات جديدة على أهداف في إيران لليلة السادسة على التوالي. وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى أن مقاتلات ومسيرات وسفن حربية هاجمت بنى تحتية عسكرية لوجستية وقدرات بحرية لإيران وأهدافا أخرى. وأفادت مصادر محلية بأن الموجة الأخيرة شملت أهدافا مدنية أيضا، ومنها 5 جسور في محافظة هرمزغان المشاطئة لمضيق هرمز. وانقطع التيار الكهربائي عن بعض أحياء بندر عباس. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 3 انفجارات في تشابهار، وهاجم الأمريكيون للمرة الثالثة في المدينة برج مراقبة حركة الملاحة في خليج عمان، مما أدى إلى انهياره. هذا وأعلن الحرس الثوري أن قواته هاجمت الليلة الماضية قاعدة التنف الأمريكية في سوريا. ويدور الحديث عن قاعدة تم إخلاء كل القوات الأمريكية منها مطلع العام الجاري. وادعى الحرس الثوري بأن الغارات هدمت رادارا وعدة مروحيات هجومية وأدت إلى مقتل جنود أمريكيين. أعرب رئيس الدولة هيرتسوغ عن دعمه للهجمة الأمريكية الحالية في إيران، وقال في مقابلة مع قناة العربية بنسختها الإنجليزية إنه لا يمكن إنجاز صفقات مع النظام في طهران، وعلى الإيرانيين أن يعودوا إلى مسار التفاوض إذا أرادوا وقف الحرب. ومضى هيرتسوغ يقول للقناة السعودية إن إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق سلام مع الرياض، موضحا أن الدول التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم تمثل نماذج ناجحة للتعاون الإقليمي. وأكد هيرتسوغ أنه يكن احتراما كبيرا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يستشف من استطلاع لصحيفة معاريف أن حزب أسس إسرائيل برئاسة هندل وتروبر يتجاوز نسبة الحسم. وفي عقب ذلك حصل تكتل أحزاب المعارضة الصهيونية على 62 مقعدا، وهو أعلى رقم منذ 9 أشهر. وحصل كل من الليكود وأيزنكوت على 22 مقعدا، أما الأحزاب العربية فتلقت 10 مقاعد. صدقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم على حلها بأغلبية 62 مؤيدا دون معارضة. وقبل ذلك أقرت القانون الذي ينص على تمديد فترة الخدمة الإلزامية في جيش الدفاع إلى 32 شهرا. وكان من المفروض أن تتقلص فترة الخدمة إلى 30 شهرا مطلع العام المقبل. تستعد حركة حماس لجولة ثانية من الانتخابات الأسبوع المقبل لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي بعد فشل كل من الرئيس السابق خالد مشعل ونائبه السابق خليل الحية في الحصول على الأغلبية المطلوبة في الجولة السابقة، أورد النبأ مراسلنا حسن أبو زايد. في أم الفحم أصيب الليلة الماضية رجل أربعيني بجروح متوسطة نتيجة حادث عنف، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها، وغدا تبدأ بالارتفاع، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.

0: RTIL يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. كانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
0: غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

بعد غد الأحد المباراة النهائية في إطار مونديال 2026، واليوم نختتم السلسلة التي قدمناها من برنامجنا هذا حول المونديال لكي نعود الأسبوع القادم إلى مواضيعنا الأخرى وضيوفنا الاعتياديين. لكنها كانت فترة جميلة ومميزة أخذتنا خلال المباريات بعيداً عن مشاكلنا وهمومنا، نسينا ما نعاني منه وركزنا أعيننا على كرة واحدة مستديرة سحرية تأرجحنا معها ما بين الفرح ونشوة الانتصار والفوز وما بين الحزن بسبب الخسارة. تابعنا اللاعبين والأجواء والملاعب والمشجعين والنقاط والمراحل وكل ذلك على شاشة مكان، راديو مكان والسوشال وفي جميع منصات إلكترونية عبر العالم على مختلف أنواعها. لكن كما يقول المثل الدارج، بعد السكرة بتيجي الفكرة. أنهت الحكومة الحالية فترتها وانطلقت الكنيسة نحو انتخابات جديدة ستجرى في 27 من شهر تشرين الأول. نصل إلى هذا التاريخ مع 156 قتيلا منذ بداية هذا العام، وهذا حتى هذه اللحظة، والله أعلم كم سيزداد العدد حتى ذلك التاريخ. أغنية شاكيرا لهذا المونديال تبدأ بأبرز اللاعبين الذين يقولون Are you ready؟ هكذا بدأنا كأس العالم، ونحن اليوم نسأل الانتخابات قادمة Are you ready؟ هل أنتم مستعدون؟ جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح، نلخص أحداث هذا الأسبوع من جهة، ومن جهة أخرى أيضا نعيش أجواء المونديال لآخر مرة في هذا البرنامج. الطاقم تنتجه وتنقلنا إلى الراديو المصور ريتا نادر تيودوري، يرافقنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. جمعة مباركة، هيا بنا ننطلق.

0: كان مثيرا جدا عندما جلسنا ضيفي وأنا قبل هذا البرنامج هنا ونحن نستعد للدخول إلى الاستوديو. قال لي أنا كنت هنا في المونديال السابق مونديال قطر. سألته معقول مروا 4 سنوات على لقائنا؟ قال الوقت بطير. ضيفي اليوم متخصص في عدة مجالات، يعمل في عدة ميادين ولديه عدة ألقاب أكاديمية، ولكن عندما سألته عن أكثر هذه المجالات التي يحبها قال أنا عاشق لكرة القدم. تعالوا بنا نرحب معا بالضيف الذي سيرافقني اليوم في تحليل المونديال المباريات، ولكن أيضا في المناحي الأخرى التي نطرحها، الدكتور زاهر عكرية محلل رياضي دكتوراه في علم الدماغ وعلم النفس. أهلا بك دكتور زاهر.
1: أهلا بك ست إيمان، بك وبجميع المستمعات والمستمعين المشاهدات والمشاهدين
0: والمتابعين وكل اليوم متابعينا بكل المنصات. دكتور زاهر عكرية، يعني معقول مروا 4 سنوات منذ مونديال قطر؟
1: مروا، أنا قلت الأيام هي أرقام.
0: نعم.
1: يعني لم نشعر بالفعل بأنه كنا في قبل 4 سنوات في قطر، والآن نحن قاب قوسين أو أدنى من المباراة النهائية، مباراة الختامية.
0: نعم.
1: اللي بنتظرها كل عشاق كرة القدم وعشاق المستديرة في العالم، ما بين الغضب الأحمر والعنف الأزرق.
0: هيك أنت يعني هيك أنت وصفهم.
1: أنا هيك بوصفهم يعني. يعني أنا بحكي على مباراة اللي بحلم فيها كل عشاق كرة القدم.
0: نعم.
1: سواء أنت حبيت المنتخب الإسباني أو عشقت المنتخب الأرجنتيني، فأنت أمام ملحمة كروية.
0: نعم.
1: بين مدرستين، المدرسة الرومانسية طبعا الكل بيعشقها وبيحبها، اللي فيها السحر.
0: نعم.
1: الإسباني تيكي تاكا، وما بين الكثافة اللي نسميها الأسكالونتية من أسكالون.
0: أيوة.
1: المدرب الأرجنتين.
0: نعم.
1: اللي بيحكي على الزخم في خط الوسط، الدفاع، الهجوم، اللعب العنفواني الشرس، وحماية ميسي. على فكرة إسكالوني بنا ما يسمى بمثلث حماية ميسي، هو بيعرف إنه ميسي كبير وبيقدرش يدافع، بيقدرش يرجع، بيقدرش. في كل مرة بيخسر الكرة بالأخير بتلاقي إلا ثلاثة
0: لاعبين على الأقل. كان إشي غريب، يعني نتيجة مثلا مصر من 2-0 فجأة شقلبها 3-2، النتيجة أمام إنجلترا خلاص كنا حاسين إنه الأرجنتين مروحة إنجلترا في النهائي، فجأة رجع قلب النتيجة. إيش السر بحيث إنه بتلاقيه هيك فجأة بتنقلب النتائج، مع كل طبعا ما ذكرنا بخصوص التحكيم في مباراة مصر، بس هذا الإشي كان في أكثر من مباراة مع الأرجنتين، يعني حسينا إنه ميسي عم فيه إشي هذا البني آدم.
1: كرة القدم الأرجنتينية المونديالية فيها جدلية. إذا بسمح لي طبعا الوقت اليوم رح أنا أحكي وأعرض.
0: نعم.
1: من منذ الأزل، من تاريخ مونديال، من اللي شار منذ أن شاركت الأرجنتين في مونديال، سواء خلينا نقول البدء كان في 1978، يعني خلينا نقول سنتين بعد الانقلاب العسكري.
0: أيوة.
1: لفيديلا أو خورخي فيديلا اللي هو كان رئيس الأرجنتين.
0: أيوة.
1: ذاك يقال طبعا والكثير يؤكد بأنه حتى في هذا المونديال حصلت الأرجنتين على البطولة، ولكن البطل الأخلاقي كان البرازيل. تعرف يعني الأرجنتين خسرت في هذه البطولة مباراة.
0: نعم.
1: واحدة، وحتى في المباراة النهائية.
0: نعم.
1: نحكي على المنتخب الوحيد الذي لم يخسر ولم يفز في البطولة وكان منتخب البرازيل.
0: نعم.
1: 11 نقطة 11 نقطة، 4 انتصارات للبرازيل، 3 تعادلات. هناك شو اللي كان يصير؟ اللي كان يصير إنه حتى في شهود عيان اللي بيقولوا كتبوا عبر التاريخ، وفي كثير ملفات اللي هي موجودة ويجب أن تعرض، حتى في المباراة النهائية الذين كانوا يعذبون من قبل الحكم العسكري آنذاك كانوا يسمعوا هتافات الجماهير.
0: نعم.
1: الأرجنتين حصلت على المرتبة الأولى، فازت في المباراة النهائية أمام هولندا، بس الكل يعرف إنه مثلاً كرويف ما كانش موجود لأنه كان مهدد بالاختطاف.
0: نعم.
1: البرازيل في مباراة قبل النهائية أمام السويد، في مباراة في دور المجموعات سجل زيكو هدف وطابي في طريق المنع ألغي الهدف.
0: طيب هلأ هيك بالنسبة لهذا المونديال، أنت يعني سألتك هيك قبلك وإحنا نحضر للبرنامج، سألتك كيف شفت هذا المونديال، يعني اللي هيك خلص رح ينتهي يوم الأحد، قلت لي إيش عكس عكاس. اسمعوا هذا هو المصطلح اللي اختاره ضيفي الدكتور زاهر عكرية، كيف يوصف هذا المنتخب المونديال، مونديال عكس عكاس.
1: نعم.
0: إيش القصد؟ هات نسمع.
1: طلعنا بورصة التكهنات في البداية. طبعا الأرجنتيني موجود ضمن المرشحين، ولكن هي المرشح الأضعف.
0: نعم.
1: وطلع شو اللي صار، هي موجودة في المباراة النهائية.
0: أيوة.
1: ومرشحة غير العادل اللي ضفر في اللقب طبعا في دورتين متتاليتين.
0: نعم.
1: وهذا راح يكون أول مرة، وهذا راح يجعل من ميسي اللي سألتيني قبل شوي أنه ظاهرة كروية. نحن لا ننتقص من قيمة ميسي.
0: نعم.
1: ولكن ما يحدث في مباراة الأرجنتين، حكينا عن 78 بنحكي كمان عن 82 لما انسحقوهن المنتخب البرازيلي 3-1 زيكو جورجي بال 86 يد لا
0: صح
1: امام انجلترا الهدف الاسطوري الهدف الاسطوري لمارادونا. ولكن
0: ايش قصدك عكس عكاسي؟ يعني
1: انا بدي اجاوب على عكس عكاسي، انه كل الامور بتصير، يعني كل خلينا نقول التفكير والتوجه بيكون بجانب وما يحدثه في جانب اخر. يعني احنا ما كناش نتوقع انه مثلا انه الارجنتين تبلغ النهائي،
0: صح،
1: متوقع انه مثلا تكون ممكن بين المربع الذهبي او حتى
0: حكوا عن هولندا طبيل. في كتير راهنوا على هولندا انها توصل يعني المانيا روحت، البرازيل روحت، البرتغال روحت، هولندا روحت، وفرنسا هلا كمان روحت. يعني عمليا
1: اللي بيصير
0: شيء غريب عكس المتوقع.
1: متوقع حتى ان طلع الدقيقه،
0: انت توقعت انه انجلترا توصل للنهائي؟
1: أنا ما توقعتش إنجلترا تصل،
0: ولا أنا،
1: لا أنا ما توقعت تصل. أنا توقعت إسبانيا، توقعت منذ البداية أنها تصل. حتى بعد التعادل في المجموعات أمام الرأس الأخضر اللي هو كان مفاجأة المونديال، الحصان الأسود لهذا المونديال.
0: نعم.
1: اللي لازم نرفع له طبعا القبعة، وكان لازم يقصي الأرجنتين برضو. حقينا هناك الأرجنتين فاز في الدقيقة 111
0: عكس عكاز مش قلنا. فإذن هلأ إحنا أمام مباراة بين الأرجنتين وإسبانيا اللي هي راح تكون يعني حقيقي ذروة كأس العالم، بغض النظر عجبنا مش عجبنا مين وصل مين ما وصل، بس هاي الذروة.
1: أنا بقول سمة الكأس.
0: هلا بس أنا بدي يعني نحاول كمان أخذ من خبرتك في مجال علم النفس، وكم هناك ناشط كمان اجتماعي ومنشوفك بكتير محلات وكذا، كيف بتفسر هذا الاهتمام العظيم في كرة القدم بالذات في المونديال؟ هذا مش حدث بس كرة قدم دكتور زاهر، هذا إشي كتير أكبر وأبعد من هيك.
1: طلع خلينا نقول هذا حدث ثقافي بالدرجة الأولى، هذا حدث جماهيري اللي باعتقادي هو الأجدر الأفضل الأروع الأهم. يعني هذا بالنسبة لكأس العالم وبالنسبة لأي إنسان كأس العالم هو أكبر منصة للظهور. نعم. للحضور للبروز للتفوق
0: أكثر من الألعاب الأولمبية.
1: طلع المنتخب الأرجنتين فاز على منتخب إنجلترا، رفعوا الماليفانس أو الفوكلاند شفتي، وكأنه تحد يعني المباراة كانت ملحمة كروية، بعثوا لي على الخط هاي مصارعة ولا كرة قدم؟ قلنا هاي مصارعة.
0: بس كان في كمان اشياء غير
1: السياسي.
0: العامل السياسي دخل،
1: السياسي بدخل في كرة القدم. وانا لما بلشت احكي عن 78 انا بحكي على 82 وال86 وال90 وال94 وكل على فكرة كل البطولات اللي شاركت فيها.
0: نعم.
1: وفازت فيها منتخب، فاز فيها الارجنتين، هي بتشكل جدلية لليوم.
0: نعم.
1: بتشكل جدلية لليوم.
0: طيب هلا احنا امام المباراة النهائية بين اسبانيا والارجنتين، رح نحاول نحللها ونشوف هيك ايش التوقع. اليوم بدي اعمل مع كل ضيوفنا تكهنات، يعني لا قائمة تكهنات هيك، حتى اللي مش بتابع كرة قدم ممكن استروبيا تزبط معه.
1: لا أعتقد أنه في شخص في العالم اللهم إلا كل قليل جدا ما إلهنش علاقة بكرة القدم أو بالرياضة بيعرفوش أنه يوم الأحد الساعة 10 في ميتال آيف نيو جيرسي في مباراة قمة.
0: صحيح.
1: بين مدرستين.
0: رح نحكي عن سعر التذاكر، رح نحكي عن ترامب اللي
1: طلب،
0: حاسس حاله صاحب البال صاحب الإشي،
1: وطلب يقدم الكأس بنفسه. وأصر وتوجه لرئيس الفيفا قال أنا بدي أكون حاضر في المباراة، أنا اللي بدي أقدم الكأس فائز.
0: طيب خلينا نأخذ مناحي أخرى. برنامجنا نسيم الصباح نلخص من خلاله أحداث الأسبوع. بدك تقول كمان كلمة
1: طبعا. إيش تخيلي لك إنه طبعا المشاهدين والمتابعين إنه إسبانيا تفوز، ونعرف موقف ترامب من إسبانيا.
0: واو، يسلم الكاس
1: للملك.
0: اسمع، راح يكون أشياء عجيبة غريبة، وراح نحكي عن المونديال الجاي وين راح يكون، لأنه كمان بهاي النقطة ترامب
1: تدخل
0: بكل شيء عمل، وكل شيء بتدخل بحياتنا، بتدخل بكل شيء عمل. أصلاً إحنا منقول وقفت الحرب بسبب المونديال عشان بده يمشي أموره هناك.
1: صحيح.
0: فمنشوف إن شاء الله ما تتجددش بعد المونديال.
1: تتحرك في الأسابيع الأخيرة من المونديال.
0: طيب أحداث الأسبوع من أبرزها أيضا، الكنيسة تنهي دورتها وتنطلق نحو انتخابات راح تكون بتاريخ 27/10/2026. طبعا نحن في راديو مكان نتابع الأحزاب، المرشحين، نتابع الأجواء، نتابع إجمال هذه الدورة وهذه الحكومة أصلا. اليوم اخترنا أن تنضم إلينا الدكتورة وردة سعدة، محاضرة وباحثة ناشطة اجتماعيا وسياسيا حزب كل مواطنيها. أهلا بك، صباح الخير دكتورة وردة.
2: صباح الخير إيمان وللمستمعين.
0: على فكرة كنا نتذكرك دائما في هاي أغنية The Voice الأطفال لإميلي اللي كان تقول وردة يا وردة، قلت لك عنها شفتيها بالإنستغرام، لازم تدخلي تشوفي هاي الطفلة شو رائعة
2: إن شاء الله.
0: فإذا يا وردة يا وردة، أولا الحكومة تنهي فترتها، ولكن يعني وهي من الحالات القليلة اللي كملت كل فترتها، يعني ما كان في فترة بعشر سنين رحنا 5 مرات على انتخابات. هاي الحكومة رغم 7 أكتوبر، رغم تداعيات 7 أكتوبر اقتصاديا أمنيا حروب وكله، بس بالآخر كملت كل فترتها. فكيف تجملي هاي الفترة دكتورة وردة، وكيف قدرت تكمل للآخر؟
2: أنا أصبح بربط عدم نجاح البرلمانات السابقة أو الفترات السابقة كلها مع بعضها بتنضم لإشي واحد اللي هو كان نفس الأجندة. الأجندة هي تعريضية حربية مدة 30 سنة من عاني من هذا الإشي، والناس صار في عندهم نوع من خلينا نقول حدث عن ظهري بسيطة لحد ما وصلنا لهذا المحل. أنا بحكيش بس عن مجتمعنا العربي، أنا بحكي كمان عن المجتمع الإسرائيلي نفسه. في إلي كتير مع أنه نسبة التصويت عندنا أحسن من عندنا للكنيسة، بس برضو في 30-35% مرات اللي هني حدث عن ظهري بسيطة، ولما بيجوا بيصوتوا بناء على إشي آني اللي هو بعده نوع من الديموغرافيا إسا قبل الانتخابات، يلا تعالوا شوفوا اعملوا سووا بعملوا هيلا وهليلة، وبالآخر الناس بتصوت. هذا كمان بالمجتمع الإسرائيلي ككل، وهذا بالمجتمع العربي ككل.
0: تمام، ذكرت المجتمع العربي دكتورة وردة، وكتير بالفترة الأخيرة فيك علامات سؤال مشتركة ولا مش مشتركة، وكيف هذا الإشي ممكن ينعكس على الناخب العربي صاحب حق الاقتراع. فإذا كيف أنتم في حركة أو حزب كل مواطنيها، كيف بتقيسوا هذا الوضع، بتقيموا الوضع في المجتمع العربي؟
2: أولا بالنسبة لحزبنا اللي هو كل مواطنيها، احنا اخترنا انه نشتغل على الوعي الشعبي بالأساس، لسه مبكر لإلنا أنه نخوض الانتخابات.
0: فإذا من واضح أنتم مش مرشحين للانتخابات القريبة.
2: إحنا مش نازلين على الأغلب، يعني 90% مش نازلين، لأنه الخلفية والقاعدة الشعبية حاليا مش جاهزة لهذا الشيء. بدنا أكتر وعي اللي فيه نغطي على اللاوعي أو الوعي الخاطئ اللي كان موجود بالثلاثين سنة اللي كانت مبنية على التحريض وعلى
0: على فكرة. هاي كمان يعني مجازفة وبتتطلب مسؤولية إنه الواحد يحرق بالآخر 130-120 حتى 100,000 صوت، مش قلال إنه الواحد بالآخر يجازف وتروح هاي الأصوات وبتأثر على النتيجة النهائية بالآخر
2: 100%. وعشان هيك كمان إحنا عادين نشتغل على إنه نعمل الوعي إن أنا لما بدي أختار حزب أصوت عليه، أنا شخصيا وردي اللي بقولك، بما إنه إحنا عايشين بفترة حروب، أول شغلة أنا بطلع عليها لما بدأ أحزب سواء كان عربي أو يهودي أو عربي يهودي، اللي هو هل هو ضد الحرب كنهج ولا لا، لأنه أنا بلاقي إنه الحروبات اللي صارت هي أصل البلاوي الموجودة كمان في مجتمعنا. يعني أول شغلة إنه هل الحرب، هل الحزب بنادي بعدم تأييد أي حرب؟
0: نعم وردة، صوتك بس عم بقطع. وردة أنت معي؟
2: نعم.
0: فإذا طب هلأ في ضيفي هون دكتور زاهر عكرية بيحب يسألك برضو سؤال أو يعقب. أيوة دكتور زاهر.
1: نعم صباح الخير دكتور وردة. صباحك. أنا بدي أسأل، بما إنكم أنتم طبعا حزب اللي لن يخوض الانتخابات، أو قررتم إنه أنتم مش رحين تشاركوا كحزب اللي هو يعني رح
0: مرشح.
1: وبالتالي في الأجندة الخاصة للحزب حزب كل مواطنين يعني في توجيه معين أو بتفكروا أنكم بتوجهوا عدا عن الفكرة اللي أنت ذكرتها بأنه إحنا بنبحث عن الحزب الذي لا يشجع على الحرب أو الحزب الذي أكثر يشجع على السلم والأمان فأنا بقول أنتم يعني في الأجندة الخاصة
2: طبعاً
1: فيكم
2: طبعاً.
1: في
2: يعني أنا بلشت دكتور أحكي عن أنه أول معيار هو معيار رفض الحرب من أي حزب، أي حزب صهيوني، أي حزب عربي، أي حزب يهود عربي، لازم أول شيء رفض الحرب، لأنه يعني أنت كمان كأخصائي نفسي وإلى آخره يعني عايش وكنشط كمان اجتماعيا، أنت عايش كمان في هاي الدوامة اللي هي كيف الحرب بتأثر قاعدة على التربية، على التعليم، على الاقتصاد، على نص القوانين كمان. يعني لما بيجوا بتكون تحت إطار حرب، أنت بتنص قوانين عشوائية اللي بتأيد الحرب، ما بيخلص الحرب إلا أنت المجتمع هل كان سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. فأول شغلي هذه. بعدين لما احنا بنحل مشاكل اثناء الحرب مش زي لما بنحل مشاكل في اثناء السلم. يعني كل قضيه العنف الموجوده في بلادنا في المجتمع العربي لا شك لو انه الشرطه قاعدة تاخد موقعها والناس كمان الناس القياديين في الناس عم بفضوا موضعهم بالنسبة لهذا الموضوع وغيره. طبعا في مواضيع تانية اجتماعية احنا منعاني منها سواء عنا ولا بالمجتمع الإسرائيلي ككل كان بيكون الوضع مختلف، ولكن انشغالنا بالحرب ومشاكل الحرب وقيود الحرب وتأثير الحرب نفسيا واجتماعيا إلى آخره، هذا بيخلي طاقاتنا كلياتنا آخذ في الزوال. ومش بس هيك، يعني بيصير في نوع من تآكل لكل القوة. أنا بحكي لك عن نفسي، يعني مرات كتير أنا بكون في داون يعني تحت إيش بعد في بإمكانيتي أعمل وما عملتوش. يعني منشتغل وبالآخر تجيك حرب بتنزلك لتحت، سواء كمان بالعلاقات العربية اليهودية، بدفع عملية السلام، بدفع كل علاج كل القضايا الاجتماعية والسياسية الموجودة في قلب هاي البلاد. يعني عشان هيك المعيار الثاني اللي بعد انه هو يرفض الواحد الحرب كمنهج وانه يكون الوضع يعني اكثر سلمي عشان نعالج، ساعتها بنشوف هل القياده هي قياده مؤثره، هل فعلا بتاخذ وقتها بتاخذ حقها في الشغل في
0: كل المعايير الاخرى بالنسبه للقياده. دكتوره ورده سعده بدي اشكرك على المداخله، انت كمان دقيقتين عندك دقيقه ونص في عندك التزام، فاذا شكرا لك دكتوره ورده. وطبعا من ابرز احداث الاسبوع هذا انه انطلقنا نحو انتخابات 27/10/2026. شكرا دكتوره ورده. شكرا
2: عليم. هلا
0: تحياتي.
3: سوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم إسبانيا ضد الأرجنتين يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10:00 على قناة مكان وكان بوكس.
0: برنامج نسيم الصباح، نحن معكم لتلخيص أحداث هذا الأسبوع، وأيضا نختتم وإياكم المونديال بطولة كأس العالم بكرة القدم. ضيفي هنا الدكتور زاهر عكرية. إذن دكتور زاهر، يعني سألتك هل تتوقع أنه المواطنين العرب إيش يعملوا؟ يروحوا يشاركوا بالنسب عالية ولا اليأس وبتعرف كل هذا الإحباط من العنف والجريمة والأوضاع يخليهم يقعدوا بالبيت بغض النظر هلأ بعدين من خود رح يكون قائمة أو تنتين، بس بالمجمل هيك كمواطن عربي وين بتقيس توجهه بأي مسار؟
1: طلع أنا بشوف أنه الشارع منقسم، يعني البعض أو قسم من المجتمع بنادي للممانعة أو المقاطعة. نعم الممانعة أو المقاطعة، لا سيما في ظل ما يحدث طبعا من نزاعات وشقاق اللي واضح جدا على في الحلبة السياسية العربية أو في القائمة المجزأة أو القوائم المجزأة.
0: لحظة، إنها تكون قائمة مشتركة أو لا، هذا هو مفتاح، يعني إنه إذا مشتركة للأربعة بيروحوا يصوتوا، إذا مش مشتركة للأربعة بيروحوش.
1: هو تحول لطلب أو مطلب اللي صار يعني صار واقع أو صار مرسخ في أذهان المصوت العربي إنه إحنا حتى نأثر إحنا بحاجة لكم، إحنا بحاجة لزخم.
0: نعم.
1: يعني ما حدث في الانتخابات الأخيرة هو إنه أفرزت أو أنتجت تعرفي يعني سياسي اللي هي ظالمة وسياسي اللي هي يعني تؤثر بشكل سلبي على كل ما يحدث في المجتمع العربي، سواء كان مرتبط في الجريمة أو حتى في الميزانيات أو حتى في الحضور أو حتى في سن القوانين اللي طرقت لإلن طبعا الدكتور ورد. فإحنا بنحكي على إنه إذا أنت بدك تأثر فأنت بحاجة لتوليفة لتجميعة. فإذا ما كانش في تجميعة وإذا كان في فصل وإذا كان في نزاع وشقاق واللي شفناه طبعا في الأسبوع الأخير طبعا انشقاق عضو كنيسة من حزب معين وانتقاله لحزب آخر ونعمل من هالقد نعملت ضجة حول هذا الحدث. هذا يعني إذا بدنا نسأل عن المواطن البسيط كيف بيقرأ المواطن البسيط هذا الحدث، بقول إنه يعني إذا هن مش متفقين في بين بعض فأنا بحاجة لقوة اللي تمثلني، إذا هاي القوة مش عارفة تتلف تتحد أو تتكون أو تتبلور أو تتشكل فأنا ليش بدي أنزل على الانتخابات؟
0: هل هذا ممكن يقوي أحزاب أخرى مثل حزب الديمقراطيين عندهم كتير مرشحين عرب أو لكلنا مكان؟ يعني في اليوم في بدائل أخرى أمام المواطن غير إنه إذا هو بده ينتمي لأحزاب أخرى مثل يش عتيد وغيرها، يعني بس بحكي أنا ديمقراطيين مثلا وهاي الأحزاب اللي عم تطلع.
1: المواطن العربي يبحث عن إجابات لحل مشاكل نتجت أو أفرزت بسبب القوانين القاسية. أنا رجل قانون كمان فقانون كامينيتس أو قانون القومية أو كل هاي القوانين اللي نعم. بدك أنت تتعامل معها حتى زي ما بدك تتعامل طبعا مع أبسط نعم. قضية قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي. فأنت ثقتك يعني في المرشح اللي بده يمثلك المفروض أن تكون هي القاعدة الأساس أو هي الموجهة أو هي المحفز لأنك أنت تروح تصوت. فأنا لما أنا بدي أكون طبعا كعضو عربي اللي هو موجود في حزب، وإحنا شفنا ماذا حدث في الديمقراطيين
0: نعم.
1: يعني المفروض أن يكون في شاغر لا الوسط العربي، وبالتالي تبين أنه لا ما فيش
0: نعم.
1: يعني مش راح يكون
0: نعم.
1: في المكان العاشر مش راح يكون. فالمصوت العربي بيسأل نفسه أنا بدي أصوت لمين؟ أنا بدي أصوت لشخص اللي بده يمثلني وبده يدافع عن حقوقي وبده يحل لي مشاكلي، مشكلة الأرض، مشكلة الأمان، مشكلة
0: الميزانيات كمان. طيب خلينا منلخص أحداث الأسبوع بموازاة المونديال ونرحب بالكاتب والمحلل السياسي عودة بشارات. أهلا بك عودة، صباح الخير وتحياتي.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين ولضيفك في البرنامج.
0: أهلا، معي هون الدكتور زاهر عكرية وعودة بشارات. نحن نلخص أحداث هذا الأسبوع وطبعا من أبرزها الكنيسة تنهي عملها تنطلق نحو انتخابات قريبة قادمة ب 27/10. كيف بتجمل هالحكومة هاي؟ وعلى فكرة أكملت فترتها، يعني ما المعارضة ما نجحتش ولا 7 أكتوبر نجح إنه ينهي فترة هاي الحكومة يا عودة بشارات.
6: طبعا هذا الأمر المؤسف، الأمر المفرح إنه انتهت هذه الحكومة أو انتهت أيامها، أنا لا أعرف قدامها 3 أشهر كمان بعد، يعني هذا يعني هناك الكثير من الممكن أن يفعله نتنياهو خلال 3 أشهر لأنه سيكون مطلق يعني بدون قيود في
0: نعم.
6: هذه الفترة. لم يستطع لم تستطع المعارضة أن يعني أن تنهي عمل الحكومة لسبب واحد، أنها يعني لا يوجد لها برنامج آخر غير برنامج الحكومة. هي تعترض على موقف نتنياهو أو على الوجه المؤثر الذي اسمه نتنياهو، ولكن يعني مضمون هذا التوجه هو يعني ما يحدث الاحتلال والتمييز يعني وجود عناصر متطرفة جدا مثل بن غفير وسموتريتش السلام مع الفلسطينيين، ليش لديها أي حل آخر في لبنان؟
0: غير المنافسة الداخلية فيما بينهم، يعني هم بنفسوا بعض، بينما بالشق الآخر كلهم خلف شخص واحد اللي هو نتنياهو.
6: نعم نعم سياسي. يعني
0: ونفس الموضوع ونفس المضمون السياسي. أيوة عودي.
6: بالضبط، يعني هم ليس يعني خلف نتنياهو، خلف سياسة نتنياهو ونفس سياسة أنا عارف بنيغات ونفس سياسة لبيد. يعني يوجد فروقات في، ويجب أن نجد هذه الفروقات، ممنوع أن نتغاضى أن هذا متطرف كثيرا وهذا أقل تطرفا، هذا متطرف لدرجة الفاشية ما نراه في النظام الحكم في إسرائيل، وهنالك الذين لديهم نفس المواقف السياسية أو تشبه المواقف السياسية ولكن ليس بهذا التطرف. هذا يجب أن نرى التمايزات، وإلا يعني هذا الأمر معادي لفهم السياسة.
0: نعم.
6: ولهذا هذا الأمر هو ما يعرقل وما يكبل أيدي المعارضة أن تشكل بديلا، وبالتالي نتنياهو يعني يستمر.
0: طبعا.
6: الأمر الثاني يعني بدقيقة واحدة أقول. نعم. أنه نتنياهو يعتمد على ائتلاف، الذي بدون هذا الائتلاف، بدون وجود في الكنيسة هؤلاء أعضاء الكنيسة، فمصيرهم هو الزوال في الانتخابات، ولذلك مصلحتهم أن تستمر هذه الحكومة بالرغم من الأمور السيئة التي عملتها والتناقضات بينهم، ولكن ما كان يربطهم هو البقاء في هذه الحكومة.
0: والآن ننتقل إلى المجتمع العربي. عود بشارات، يصل المجتمع العربي إلى هذه الانتخابات لحد اليوم مع 156 قتيل، وأنا بقولها بألم إنه ل 27/10 الله أعلم قديش رح يكون العدد. كيف ترى هذه الجزئية بالذات اللي هي كانت ينصب حديثنا عليها كتير، في كيف ستنعكس على الانتخابات القريبة القادمة؟
6: يعني أقول لك إذا لم تقم قائمتين، أنا قائمتان إذا، وأنا يعني أنا كنت بودي كل الأحزاب أن تسير في قائمة واحدة، ولكن كما يظهر أن هذا الأمر لن يتم، لأن هنالك يعني في القائمة الثلاثية لا توجد خلافات سياسية، لا توجد خلافات سياسية. في القائمة التي من الممكن أن ينضم إليها النائب أو نائب منصور عباس حزب القائمة العربية الموحدة، هنالك خلافات سياسية، منصور عباس يجد نفسه أنه جزء من الائتلاف القادم.
0: نعم.
6: وأنا بعتقد أنه يعني هذا الأمر ليس يعني لا يجب أن لا يكون حائلا، ولكن يجب أن لا يشترط من البداية في ذلك. فلذلك على الأقل القائمة الثلاثية يجب أن تقام وبسرعة، وحتى الآن لا أفهم يعني شو السبب الأيديولوجي أو السياسي أو الخط الذي يعني البرامج المتعارضة بين الثلاثية، بين هذه الأحزاب الثلاثة. وباعتقادي أن هذا الأمر مؤسف، وهذا الأمر يجب أن يتصلح بسرعة. يعني أنا ما بطلع ومبسوط أنه إحنا ما اتفقناش وعشان هيك يلا اذهبوا إلى الجحيم. يعني ننظر إلى ذلك ونرى بألم كما أنت ترين وأنا أرى ما يجري بالنسبة لعالم الجريمة بقلق وبألم، ولا نقول أنه عندنا 150 يعني خلص بدنا يعني بيأس.
0: اليأس ليس استراتيجية عمل. دكتور زاهر عكري، ماذا تريد أن تسأل أو تضيف على أقوال عودة بشارات؟
1: أنا كنت بدي أسأل الأستاذ عودة طبعا، وله طبعا باع طويل في التحليل السياسي وله أثر كبير جدا، وأنا باعتقاد الكثير من مستمعي ومتابعي هذا البرنامج من الوسط العربي.
0: نعم.
1: هذه القراءة التشاؤمية، وبحكينا عن قراءة تشاؤمية في إمكانية بلورة أو تشكيل القائمة الموحدة، هاي القراءة قراءة نهائية قطعية أم لازال
0: لسه في فتحة حسب رأيك عودة بشارات؟
6: نعم، أنا يعني أنا موافق إنه التشاؤم هذا أنت أو الأستاذ قال إنه يعني هذا ليس برنامج سياسي 100%. إحنا حتى في الأيام الأكثر سوداوية خرجنا وعملنا ويجب أن نعمل، ولكن هذا النظرة التشاؤمية هي حث التجمع وحث الجبهة وحث العربية للتغيير، إنه يكفي أن الناس لا تستطيع ولا تتحمل الاستمرار في ذلك. بالعكس يأتي هذه النظرة التشاؤمية أو إظهارها، إظهار الوضع السيء من أجل حتى أن يخرجوا من هذا المأزق الكبير الذي لا يزجوا نفسهم به فقط، هم يزجون شعب كامل، جمهور كامل. وهذا الجمهور يريد، وأتأمل بعد هذه الأيام الصعبة والأيام اللي كلها مناقشات وتفسخات، أن يأتي اليوم وهو قريبا، أن نريده اليوم غدا أمس حتى، أن يتم إقامة هذه الثلاثية، لأنه لا يوجد أي سبب أن لا تقام
0: الثلاثية. قلت بمعنى أنه يعني مع الموحدة نوعا ما، كيف ما بفهم من كلامك أنه صار الإشي كتير صعب وخارج الإطار عودة.
6: نعم، يعني هنالك توجه في اليسار، ناس مناح يعني وناس سيئين كمان في اليسار اليهودي، اللي بقول لك طلع احنا انتوا اذا جيتوا العرب 15 عضو 16 عضو 17 عضو هذا مش منيح، بخوف اليهود، انتوا شو بتعملوا لنا قاعدين؟ يعني هذا بيمنع انه اليهود او الاحزاب هاي الانتي بيبي المعادي لبيبي لنتنياهو ان تحصل على فوق 60. ولذلك تعالوا شوي شوي، خليكم لطيفين، خليكم 4 5 6 7، اكثر من هيك لا. وهذا النهج ايضا يتبناه النائب منصور عباس، بقول لك احنا ممكن نكون 20 بس ما ناثرش، اما ممكن نكون 6 ناثر. وانا برايي هذا خطا كبير جدا جدا. نحن الجمهور العربي الاسرائيلي يجب ان ياتي بكل قوته وان يفرض على المجتمع الاسرائيلي، انتم لا تقررون لنا كم نكون. يعني هذا الإشي، المبدأ الأول، الإشي الأولي أنه أنا بدي أضع كل قوتي، ولذلك لا أسمح لأحد أن يكون لي بكف التسعة وخل، يعني أصلا حتى من ناحية منطقية هذا الأمر مضحك. ولذلك أنا لا أعتقد أنه يجب، أننا علينا أن نتبنى مواقف أولئك الذين يجلسون في سدة الحكم ويريدون لنا أن نتصرف بشكل لطيف وبشكل أنه لا نظهر قوتنا. إحنا دائما لطفين ودائما من طالب.
0: إذن الآن الامتحان، إحنا راح نكون طبعا في مواكبة للانتخابات طوال الفترة القادمة، والامتحان سوف يكون بالفعل في يوم الانتخابات. عودة بشارات الكاتب والمحلل السياسي، إذن الكنيسة الحكومة تنهي فترتها وتنطلق نحو انتخابات جديدة 27 10 2026. شكرا لك عودة، شكرا، تحياتي
6: لكم، شكرا.
0: هلا هلا دكتور زاهر عكري، بدك تقول كمان كلمة عشان نرجع للمونديال؟ أنا وعدت المستمعين اليوم زي مش في حفلات تخرج،
1: هذا حفل تخرج،
0: هذا حفل تخرج للمونديال في برنامجنا.
1: لا أنا كنت
0: بتحب كمان كلمة. نعم،
1: على الجملة الأخيرة اللي حكى الأستاذ عودة بالنسبة لقضية الوصاية، يعني أنا أرفض وصاية الأحزاب اليهودية على القرار العربي في الداخل.
0: نعم،
1: إحنا مش بحاجة أساس يقولونا تعالوا 4 وتعالوا 7 وتعالوا 8. لما كنا 15 وكنا 16 عضو كنيسة عربي في الكنيسة، كان في تأثير واضح إنه ما كان في صعوبة لتأليف حكومة.
0: نعم،
1: بهذا الشكل اللي موجود فيه اليوم، حكومة يمنية اللي ترفض إنها تنظر لإلي بموازاة العين.
0: يعني تمام. أوكي، نقطة أخرى بهمني أسألك عنها، أنت أيضا درست القانون محامي. نعم، وكانت هناك نتائج لي امتحان نقابة المحامين.
1: نعم،
0: فكيف بتشوفها؟ لأنه دائما كانوا يقولوا صعبة وإشي، قال إنه تعجيزية، فإيش بتحكي لنا عن النتائج؟
1: نتائج كانت مخالفة طبعا للتوقعات، بنحكي على النتائج اللي
0: كل شيء عكس عكس. اليوم هاي كلمة البرنامج، إيش بتسمي عكس
1: عكس؟ عكس
0: عكس عكس. طيب،
1: يعني طلع عدا عن كون الجامعة العبرية لازالت تتفوق في المرتبة طبعا، حتى نسبة النجاح فيها قلت من 95 94 95 ل 89 فرز 6،
0: ولكن هي تتصدر، هي معروفة إنه هي من أقوى الكليات للقانون.
1: نعم، يعني هي وجامعة تل أبيب وجامعة بار إيلان الأول ثاني ثالث. اللي صار عندنا أنه جامعة حيفا تراجعت للمركز الخامس.
0: نعم،
1: في عندنا مثلا كلية الكرمل بدون ولا أي طالب نجح، معدل النجاح كان 42% ستمان.
0: يا إلهي،
1: علامة النجاح اللي هي في يعني المفروض تكون
0: نعم
1: يكون 55 56، علامة النجاح المعدل كان 56.
0: طب إيش بيقولوا لك، الامتحان صعب ولا في مشكلة هون؟ شو قد ما يكون صعب يعني؟
1: قبل دورتين كان الامتحان قاسي جدا.
0: نعم،
1: يعني نسبة النجاح كانت تروح بالثلاثين.
0: بتذكر وهاشت الدنيا وقامت وقعدت.
1: دخل نتنياهو، دخل الوزير، وكل العالم دخل وزادوا علامات وعندوا دعم هنا وهناك
0: فاكتور وهيك
1: وإلغاء أسئلة وتبديل كل هالشغلات. بفكر أنه ممكن يكون هاي المرة كمان حال مشابه لما نحكي على نسبة اللي هي واطي جدا. أما اللجنة اللي كانت أنذاك تغيرت وتبدلت والامتحان في الفترة الأخيرة في القانون الامتحان امتحان صعب لأنه هناك في حاجة أنك تكتب يعني في 20% من الامتحان هي عبارة عن نص
0: نص وكتاب يمكن وهذا مهم بالأخير. أنت بدك تكتب لما بدك تقف أمام المحامي. نرجع أمام القاضي نرجع للمونديال. بهمني أسمع منك عن المنتخبات العربية.
1: واو ثمان منتخبات عربية أول مرة بنحكي. إحنا حكينا عن عكس عكاس
0: عكس عكاس ثمان منتخبات
1: هاي بالمرة هاي المرة بالمعنى الإيجابي
0: بالمعنى الإيجابي ثمان منتخبات عربية كانت في هذا المونديال
1: وتمثيل لكل العرب في كل المناطق. في شمال أفريقيا بنحكي على المغرب دائما حاضرة وصلت للربع النهائي. تفاجأت للسلب. ما قدم المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في الربع النهائي هو أشبه هو عكس عكاس حقيقي هو أشبه بمسرحية أزلية. أنت منتخب اللي قرعت في 2022 الكبار وصلت للمربع الذهبي توقعنا منك بالفعل أن تبادر. ولما سئل محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي عن سبب تراجع المنتخب المغربي من الدقيقة الأولى قال لم أقل لهم لم أطلب منهم العودة لا أعلم.
0: يا الله
1: الإجابات فيها نوع من
0: خسارة لأنه كنا بنين عليهم قلنا هم اللي ضلوا يوصلوا للآخر.
1: وقد أنا بديش أقول لك أنه كان ممكن يصعبوا على المنتخب الفرنسي.
0: نعم
1: المنتخب الفرنسي الكل أشاد والكل قال وفي بورصة التكوينات كان محل أول وفي الترتيب وفي التصنيف العالمي ضل محل أول لهذه المباراة لخسارته أمام إسبانيا.
0: نعم
1: هو في المركز الثالث ولكن ما حدث في هذه المباراة كان مفاجئ تماما. المنتخب المغربي ما شكلش ولا أي خطورة. هل خروج إسماعيل صباري لاعب بايرن الجديد هو اللي أثر كل هذا التأثير؟ أشك.
0: أنا إذا هذا المغرب إيش كمان؟
1: المنتخب المصري كان مفاجأة طيبة.
0: حلو.
1: لم نتوقع من المنتخب المصري. أنا شخصيا لم أتوقع من المنتخب المصري. المنتخب المصري في السنوات الأخيرة هو منتخب عقيم يعني بيقدمش المطلوب منه. ولكن حسام حسن وإبراهيم حسن المدير الفني والمدرب الفريق قدموا مع المنتخب المصري النسخة اللي هي أسطورية. هي مرة المنتخب المصري
0: بوصل لهاي
1: وبيفوز في دوري المجموعات على نيوزيلندا يعني أول فوز لمصر وهي أول دور بنتقل للدور الأدوار الإحصائية.
0: طلع هو صعب على الأرجنتين نكون صريحين. صحيح أنه بالآخر المباراة انتهت بفوز الأرجنتين بس يا جماعة كانت
1: دقيقة 79
0: بس كانت في البداية مباراة صعبة يعني ما هي مش مباراة 7-0.
1: وهنا لامو حسام حسن عشان ما رجعش يدافع. طب توخي لأنا كتبت في صفحتي توخي للتكتيكان جبان هي رجع يدافع وشوف شو صار. فلا المنتخب المصري بالفعل يعني
0: أدى أداء منيح
1: هيك التقدير.
0: شفت كيف استقبلوهم بمصر لما روحوا الجمهور والبساط كتير وحتى الرئيس التقى معاهم أعطوهم كتير تقدير حلو
1: لأنه بالنسبة لأن هاي النتيجة اللي هي يعني مخالفة لكل التوقعات يعني كنش متوقعين
0: إنه يوصلوا لها الدرجة يعني كل الاحترام
1: حضور في دوري المجموعات حضور مشرف هذا يعني إذا كنا متوقعين كنا متوقعين المنتخب الجزائري
0: الجزائر فكرنا يوصلوا أكتر
1: طبعا يعني كتيبة المنتخب الجزائري نحكي على منتخب اللي هو يعني بقلش على المنتخب المغربي.
0: نعم
1: الكفاءات والمقدرات
0: وين كان الخلال؟
1: أنا بدي أقول يمكن عامل الحظ مع أنه مش من الناس اللي برشح الحظ. المنتخب الجزائري يعني خسر في الدقائق القاتلة خسارته أمام المنتخب الأرجنتيني كانت قاسية كثير. لكن هنا بدي أذكر لعشاق ميسي أنه ميسي كان لازم يطرد في هاي المباراة لأنه هو طبعا أصاب عيسى مندي بقصد. اعتذر بعد ذلك هذا لا ينفع لأنك أنت ضليتك لليوم وياتك عم بتحقق نتائج مهولة. فالمنتخب الأردني منتخب النشاء
0: المنتخب الأردني يعني أنا من أول المونديال صحيح كنت عارفة مش رح يوصلوا للنهائي بس كنت هقول المنتخب الأردني مش عارفة فيه إشي هيك حلو بأنه نشوفهم هناك
1: يعني
0: حضور يعني قدام مرة. كل العالم بعدين جلالة الملك رفقهم مع طاقم كبير من العائلة الملك ويعني تصرفاتهم والرقي تبعهم تركوا بصمة حلوة كتير على المونديال بغض النظر صحيح ما وصلوش للنهائي بس شرف المشاركة وكمان يعني هيك أعطوا شعور
1: من واحد من أربع منتخبات جديدة يعني وفد جديد لكأس العالم لهي المنصة الكبيرة جدا.
0: فإذن يلا شدوا حيلكم للمونديال الجاي. احنا بنكمل عن بقية المنتخبات العربية ولكن عم نلخص أحداث الأسبوع. واحد من الأمور احنا ذكرنا عن العنف والجريمة وطبعا واحد من الاشياء اللي كانت خلال الايام اليومين ثلاثه الاخيرات الكنيسة صارت بدها تسن تشرع قوانين تصويت سريع سريع عشان تمررها بسرعه قبل ما تنهي فترتها.
1: تسريع قوانين
0: ولكن واحد منها قانون ادخال الشباك جهاز الاستخبارات لمكافحه الجريمه. تنضم الينا سهى سلمان موسى المديره التنفيذيه في مركز مساواة. اهلا بك سهى، تحياتي.
7: صباح الخير إيمان لك ولضيفك الكريم ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: هلا فيك سهى. أنتوا معترضين على إدخال الشباك لمكافحة الجريمة حسب هذا القانون اللي مر، اشرحي لنا ليش، مع العلم أنه كلياتنا عم ننزف يا سهى.
7: صحيح، جميعنا عم ننزف، ويعني أنا كنت أستمع للنقاش حول المونديال والمنتخبات العربية، فكنت بحب إنه لو نضلنا بهذا الجو، ولكن للأسف الواقع أقوى منا. إحنا الحديث هو يدور على قرار حكومي في نقل ميزانيات، اقتطاع بالأساس ميزانيات من الخطة 550 وتحويلها لجهاز الشباك الأمن العام، بهدف أو بحجج إنه الشباك هو اللي قادر على أنه يعني يوقف نزيف الدم في المجتمع العربي. إحنا بنحكي على تحويل ميزانيات من خطة 550 اللي هي خطة اللي بالأصل جاءت لسد الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي، وهون الحديث على نقل حوالي أكثر من 530 مليون شيكل. ليش إحنا عم نحكي هذا الموضوع أنه إحنا لا نقبل هذا الاقتطاع؟ لأنه أولا هناك إيمان برامج اللي راح تتوقف نتيجة لاقتطاع هذه الميزانيات. طبعا البرامج هاي راح تأثر على مجتمعنا العربي إذا كان في كل موضوع التعليم، السلطات المحلية، البنية التحتية، ولكن بالأساس أيضا كل موضوع الشباب والبرامج الشبابية والثقافة والرياضة، بما أنه عم نحكي على المونديال. وهون إحنا بنشوف أنه هاي البرامج لما راح تتوقف الشباب والصبايا بالأساس الشباب ما راح يكون إلهن أطر اللي تحتويهن وتضمهن.
0: وهون ضيفي بده يسألك سؤال دكتورة سهى.
1: دكتور
7: سهى،
0: دكتور زاهر
1: أستاذتنا الفاضلة.
0: أنا بنظري أنت بروفيسورة بس مش مشكلة، هذا إشي تاني.
1: أنا كنت بدي أسأل يعني بالفعل إن عدم الموافقة على إدخال الشباك أو إقحام الشباك في علاج موضوع الجريمة في الوسط العربي سببه إنه الميزانيات مقتطعة من الخطة اللي حكيت عنها 500؟
7: السبب بالأساس أيضا أنه هاي مش وظيفة الشباك، في هناك شرطة، في هناك دولي، في هناك قضاء اللي المفروض هو المخول الأول في مكافحة العنف والجريمة. إحنا بنشوف أنه هناك أصلا إذا بتعرفوا في هناك خطة لمكافحة العنف والجريمة اللي هي أصلا خطة حكومية رقمها 549، هناك في حوالي 1.2 مليار شيكل بالأساس لمكافحة العنف والجريمة، خطة خماسية. إحنا إسا بهاي السنة الأخيرة لهي الخطة، وإحنا اكتشفنا أنه في حوالي 700 مليون شيكل اللي لم تستغل من هذه الخطة بالأساس. نعم. على أساس اللي مكافحة العنف والجريمة. إحنا منشوف إنه إقحام الشباك، يعني إحنا منشوف إنه الشباك هو بالأساس يعني من صلاحياته هو أمن الدولي، ولكن لما إحنا منشوف إنه إقحام الشباك في الحياة المدنية للمجتمع العربي هذا بثير أسئلة قانونية ودستورية وكمان أخلاقية. إحنا ما بدنا يحطوا المجتمع العربي كمشكلة أمنية للدولي. نعم. يعني المكافحة الجريمة في أي محل بالعالم في أي دولة بتحترم حالها في العالم هي عن طريق الشرطة، عن طريق النيابة، عن طريق القضاء، عن طريق جمع السلاح الغير قانوني، مش عن طريق توسيع صلاحيات جهاز أمني بيعمل بالأصل في مجالات أخرى اللي هي تهتم بأمن الدولة.
0: فإذا هذا بالنسبة لهاي الجزئية. كلمة أخيرة في دقيقة سهى، أكيد رح يكون عندنا كتير حوارات قادمة ولكن نحو الانتخابات، فكيف ترين وضع المجتمع العربي؟
7: يعني احنا يعني بشكل واضح احنا مع يكون هناك زيادة نسبة التصويت في المجتمع العربي بالأساس للقوائم العربية، بغض النظر إذا تشكلت قائمة رباعية أو قائمة ثلاثية والقائمة يعني قائمتين. بفكر إنه احنا يعني تعلمنا بالأربع سنين الأخيرات إنه عدم وجودنا بالكنيسة بأعداد أو بأعضاء بعدد لائق من أعضاء العرب بخلينا نكون في وضعية اللي العنف والجريمة مستثري بمجتمعنا، بخلينا بوضعية إنه الحروبات والأمن العام مش بس الأمن الشخصي نتيجة لحكومي اللي بتشوف في توجهها فقط ما يخدم مصالحها، واللي بخده واللي خدم مصالح هذه الحكومة وكل الائتلاف في هذه الحكومة بالمرة غير مطابق لمصالح المجتمع العربي ومصالح المنطقة بشكل عام. ففكر إنه هاي دعوة للجميع إنه بيوم الانتخابات 27/10 كلياتنا يجب أن نتجند وأن يعني نخرج لإداء صوتنا، وما ننسى إنه رح يكون في هناك محاولات لعدم يكون يعني تصويت ونسبة تصويت عالية في المجتمع.
0: واستني لسه بدنا نوصل مرحلة شطب المرشحين وشطب الأحزاب، الطريق طويلة. سهى سلمان موسى مديرة تنفيذية في مركز مساواة، شكرا لك يا سهى، شكرا، تحياتي عزيزي، شكرا
7: شكرا.
0: اهلا، كلمه قبل الاخبار.
1: أنا اتوافق مع الاستاذ سهى بكل حرف. انا حسب رايي تهميشنا في قله تمثيلنا، فبلاش انت كمواطن عربي تكون داعم ومساند لهذا التهميش. اخرجوا صوتوا، اختاروا ممثلين عن المجتمع العربي في الكنيسة، لانه هذا مهم جدا. التاثير ثم التاثير ثم التاثير، وهي قالت وبحق احنا في السنوات الاربعه، وكمان الاستاذ عودي تذكر الى هذا الجانب، احنا في السنوات الأخيرة نعاني بسبب التهميش، بسبب قلة التأثير. إذا بدنا نكون فاعلين ومؤثرين لازم نكون شركاء.
0: طيب نرجع هيك سريع للمونديال قبل الأخبار. حكينا عن المغرب، مصر، الجزائر والأردن اللي بنبعث لهم تحية. أنا من أول المونديال يعني أنا
1: لا، بدك تبعثي لنا باقي التحايا. لأنه أدهم مخادمي الحكم الأردني اللي أول مرة بشارك، على فكرة هذا أول يعني أول مرة بشارك حكم أردني في كأس العالم، بيصل لوين؟ حكم رابع في المباراة النهائية.
0: يا إلهي، إيش هالإنجاز؟ شو هذا؟ إشي رائع. طب كمان كلمة عن بقية المنتخبات.
1: نعم، وطبعاً بدي أضيف كمان حكم الفار رح يكون قطري، اللي هو طبعاً المرئي رح يكون موجود في غرفة الفار، فإحنا التمثيل العربي موجود
0: يوم الأحد بالله.
1: طبعاً المفاجأة كمان كانت خروج السعودية، توقعت من السعودية أكثر من هيك بكثير. بطل آسيا في العديد من النسخ. نعم. منتخب اللي هو متكافئ، منتخب اللي هو يعني بالفعل الدوري السعودي دوري الروشن تحسن كثير، وهن رحين يستضيفوا كأس العالم بعد 8 سنوات.
0: نعم.
1: لازم كان يقدموا نسخة أفضل من هيك كثير. سنتحدث عن قطر بعد ذلك. أكيد سنتحدث.
0: كلمة عن قطر عندك؟
1: عن طبعا المنتخب القطري بالنسبة لي يعني على الأقل حصل على نقطة واحدة، وهذا مهم جدا في دولة. نعم. خرج خرج بشكل أو بآخر من دوري المجموعات، فأنا ما كنتش متوقع من قطر أكثر من ذلك.
0: إحنا بنقول لازم يستثمروا أكثر في هذا المجال.
1: المفروض
0: وبيقدروا.
1: في ميزانية.
0: في ميزانية. طيب بعد قليل سنكون مع نشرة أخبار التاسعة، ثم نتابع القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح، نلخص أحداث الأسبوع من جهة، ولكن اختتام للمونديال من جهة أخرى، وترقب للنهائي الذي سيكون يوم الأحد. إذا نسيم الصباح، كلنا سنعود بعد الأخبار. ريتا تيودوري، ظافر السالم، وإيمان القاسم سليمان، ودكتور زاهر عكريه.

0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
2: مخزني خشمال
1: خاضع لشروط الحملة.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني،
5: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يستشف من استطلاع للرأي العام لصحيفة معاريف أن حزب أسس إسرائيل برئاسة هندل وتروبر يتجاوز نسبة الحسم، وفي عقب ذلك حصل تكتل أحزاب المعارضة الصهيونية على 62 مقعدا، وهو أعلى رقم منذ 9 أشهر، بينما انخفض عدد مقاعد تكتل أحزاب نتنياهو إلى 48 مقعدا، وحصل كل من الليكود وأيزنكوت على 22 مقعدا، أما الأحزاب العربية فتلقت 10 مقاعد. صدقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم على حلها بأغلبية 62 مؤيدا دون معارضة، وقبل ذلك أقرت القانون الذي يؤجل تقليص فترة الخدمة الإلزامية في جيش الدفاع إلى 30 شهرا ويبقيها على 32 شهرا. أكملت الولايات المتحدة موجة غارات جديدة على أهداف في إيران لليلة 6 على التوالي، وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى أن مقاتلات ومسيرات وسفنا حربية هاجمت بنى تحتية عسكرية لوجستية وقدرات بحرية لإيران وأهدافا أخرى. وأفادت مصادر إيرانية بمقتل 7 أشخاص جراء هذه الهجمات. وقصف الجيش الأمريكي أهدافا مدنية أيضا، ومنها 5 جسور مؤدية إلى بندر عباس، وانقطع التيار الكهربائي عن بعض أحياء المدينة. هذا وكشف مسؤول أمريكي نقابا عن أن هدم الجسور جاء في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى مدينة بندر عباس التي تضم قاعدة بحرية رئيسية تستخدمها طهران في عملياتها العسكرية بمضيق هرمز، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 3 انفجارات في تشابهار، حيث هاجم الأمريكيون للمرة 3 برج مراقبة حركة الملاحة في خليج عمان، مما أدى إلى انهياره. هذا وأعلن الحرس الثوري أن قواته هاجمت الليلة الماضية قاعدة التنف الأمريكية في سوريا. ويدور الحديث عن قاعدة تم إخلاء كل القوات الأمريكية منها مطلع العام الجاري. وادعى الحرس الثوري بأن الغارات دمرت رادارا وعدة مروحيات هجومية وأدت إلى مقتل جنود أمريكيين. هذا وأعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ أرسلتها إيران إلى المملكة، ولم تقع إصابات أو أضرار. رأى الميجر جنرال احتياط إليعازر مروم أن الولايات المتحدة وإيران غير معنيتين بكسر قواعد اللعبة، وأن كل اتفاق سيصل الطرفان إليه لن يخدم المصلحة الإسرائيلية. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية توقع أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وتوقع الإدارة الأمريكية اتفاقية سيئة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها، وغدا تبدأ بالارتفاع، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حرا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. في 10 نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

التعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب.

0: الأوقات التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
3: مخزني خشمال
4: خاضع لشروط الحملة.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
6: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
6: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
8: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين لمتابعة القسم الثاني من برنامجنا نسيم الصباح الذي نلخص من خلاله أحداث الأسبوع. بداية الطاقم تنتجه ريتا تيودوري، معنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا في الاستوديو هو دكتور زاهر عكرية، محلل رياضي، دكتوراه في علم الدماغ وعلم النفس. ولكن عندما سألته ماذا أكثر ما تحبه في حياتك بالإضافة إلى كونك محامي أيضا، إيش جاوبتني يا دكتور زاهر؟
1: أنا عاشق وهاون لكرة القدم.
0: عاشق وهاون لكرة القدم، الله. طيب في كتير عم بيبعتوا لنا على فكرة، وبيبعتوا أسئلة وتعليقات وتعقيبات، فتحية لكل المتابعين. بدنا نحكي عن المنتخبات العربية، وسألوك مين صديقك اللي سألك؟ قال لك ليش ما حكيتش عن تونس؟
1: مجموعة قالوا لي يعني ليه ما ذكرتش المنتخب؟
0: طب يلا عمهلكم علينا. فإذا حكينا عن مصر والجزائر
1: والمغرب، حكينا عن السعودية قطر،
0: وعن الأردن
1: والعراق. نعم.
0: العراق بس كمل عن العراق لأنه ما استوفيته، كان نعم. في عندنا يعني نشط أخبار، كلمتين اللي ضلوا عن العراق.
1: قلت أنا المنتخب العراقي يعني ذكرتي الجميلة حول هذا المنتخب في أدائه في 1986 مع الرائع أحمد راضي اللي كان نجم المنتخب العراقي. نعم. حين المنتخب العراقي كان بطل،
0: صح،
1: هو بطل الخليج كل الوقت كان.
0: نعم.
1: يعني بسهولة كان يفوز. وتوقعت من المنتخب العراقي بعد ما قطع شوط طويل جدا لبلوغ النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظروف في ظل الظروف الخانقة الحانقة اللي موجودة في العراق، فتوقعت إنه هذا المنتخب بالفعل يقدم على الأقل في دوري المجموعات مباريات جيدة، وقدم مباريات جيدة. مفاجأتي كانت من المنتخب التونسي. فجأتي كانت المنتخب،
0: نعم.
1: أتوقع المنتخب التونسي أن يتجاوز مرحلة المجموعات، مش يكون في التصنيف آخر المنتخبات.
0: نعم.
1: متذيل قائمة المشاركين في بطولة في مونديال. نعم. أمريكا، المكسيك وكندا.
0: نعم.
1: يعني أنت يعني في بعض المباريات كانت مهزلة كروية بالنسبة، يعني حتى الصحافة التونسية أو يعني المعلقين التونسيين يعني كدت يعني استمع هيك نوع من
0: الخذل، خذلوا جدا
1: في صوت المعلم. نعم. انه هذا مش المنتخب التونسي، هذا مش المنتخب التونسي، على الاقل احضر اقدم اداء رجولي.
0: تعرف هون بتخليني اسال قديش في مع الفرق الرياضيه، مش في معاهم اليوم بيبقى طبيب الفريق، فيزيوثيرابيست الفريق، المعالج الطبيعي، تعرف معاهم طواقم، في كمان بيكون أخصائي نفسي مع الفريق
1: كل الوقت.
0: كل الوقت
1: أنا بقول كرة القدم هي لا تعتمد فقط على العامل البدني. كرة القدم بالأساس تعتمد على العامل الذهني،
0: ومعاهم بيكون
1: العامل الذهني.
0: بيكون ما معاهم يحدث.
1: ما يحدث في مباراة الأرجنتين هو ذهني صرف. ما يحدث في مباراة المنتخب الإسباني هو ذهني صرف.
0: يعني أنا عندي شعور لما المدرب بناديهم علشان يقولهم اسمع غير التكتيك هون كذا، عشان هيك كانوا يقلبوا النتيجة، يمكن كمان الأخصائي النفسي يبقى جنبه يقول له يعطيهم هذا الشحنة.
1: هذول اللاعبين على أكتافهم أو على كواهلهم في يعني جبال من الحوال، يعني
0: بيحملوا
1: بيحملوا ثقل وموروث ثقافي للمجتمع كامل، لبلد كامل، كل بتعرف قديش يعني ملايين.
0: انت متخيل المنتخب المصري
1: 120 للوطن وللعلم،
0: المنتخب المصري
1: 120
0: مليون
1: واقف الصبح يشاهدوا المباراه
0: ورا فريقهم وبدعموه منتخبهم وبيشجعوه غير العالم العربي.
1: وهنا انا بدي اجاوب كمان بجزئيه اللي سالتيني عنها، استوفيتش الحديث عنها لانه كانت في
0: نعم.
1: في الشبكات قضية الاندماج العائلي، الاندماج الأسري في رعبة كرة القدم. العائلة ككل، تحدثنا عن والدتك وتحدثنا عن بناتك.
0: أمي متابعة
1: طبعا،
0: وأنت زوجتك
1: وأمجد قال وزوجتك،
0: إيش وضع زوجتك وبناتك وبناتك؟
1: شركاء معاي، إذا أنا بكونش في الاستوديو في مكان أنا بكون أحضر أنا وياهن في الصلاة مع بعض، حتى في أوقات حرجي
0: ومتابعين
1: بتابعوا طبعا.
0: فإذا المونديال، إذا أخذنا المونديال، هو حدث مش بس حدث رياضي،
1: حالي أسرية. أنا اليوم صرت أقول حتى لعبة كرة القدم في المونديال في هذا المنصة، يعني صاروا يسألوني شو مع المونديال، وهذا استنى 4 سنين.
0: طيب رح نحكي عن المونديال الجاي، ولكن إحنا منلخص أحداث الأسبوع. وينضم إلينا الآن الدكتور نهاد علي، محاضر في كلية الجليل الغربي بعلم الاجتماع، طبعا هو من أكبر الباحثين والأكاديميين، ألف وكتب الكثير ويعرف عمق المجتمع عامة. أهلا بك دكتور نهاد، تحياتي.
2: استاذ صباحك صباح جميع المستمعات والمستمعين.
0: غير كلية الجليل الغربي انتقصنا حدا من الكليات لأنه حضرتك بتحضر في كتير محلات.
2: رئيس قسم المجموعات الأقليات الإثنية في إسرائيل في مؤسسة شموئيل نعمان في التخنيون، وكمان أبحث في جامعة حيفا.
0: حلو، كل الاحترام ويعطيك العافية على هذه المواقع المؤثرة أنا بسميها دكتور نهاد.
2: بس للتصحيح يعني مش لأي سبب ثاني، إذا استعملت الألقاب فعمليا بروفيسور.
0: بروفيسور نهاد، تحياتي كل الاحترام. بروفيسور نهاد علي، الكنيسة أنهت دورتها بسلسلة من القوانين هيك بسرعة بالأيام الأخيرة، ومن ضمنها يعني النقاش الكبير الآن في المجتمع الإسرائيلي اليهودي تحديدا هو قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وكان في سلسلة من القوانين من ضمنها عدم اعتقال الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، موضوع الدراسة الدينية، كله ينصب في هذا الشأن. أين نحن كمجتمع عربي من هذا النقاش؟ لأنه هذا النقاش عم بجر وراء قضية ميزانيات، قضايا سياسية، وهذا كمان اللي عم بيخلي نتنياهو هو اللي يضل مسيطر الآن على زمام الأمور. دكتور نهاد، بروفيسور نهاد،
2: خلينا نسميها إسقاطات هاي القوانين أو هذا القانون بشكل خاص على الأقلية الفلسطينية في الداخل. خلينا نبدأ من نقطة انطلاق أنه المجتمع الإسرائيلي كثير مرات والإعلام الإسرائيلي بشكل خاص بجرب يجرنا لقضايا اللي هي مش إلنا بالمرة، يعني مثل قضية الخدمة العسكرية في إسرائيل وإسقاطاتها. إحنا مش حريدين وإحنا مش يهود وإحنا ما بنخدم في الجيش، مش لأنه إحنا ما بدنا نخدم في الجيش، طبعا إحنا ما بدنا نخدم في الجيش، بس إحنا ما بنخدم في الجيش مش لأنه إحنا ما بدنا نخدم في الجيش، لأنه الدولة ما بدها إنه إحنا نخدم في الجيش. فإذا أجينا للمميزات الأساسية في طبيعة العلاقة ما بين المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وما بين الدولة وما بين الأكثرية اليهودية، هي في الأساس تعتمد على ثلاث مزايا أساسية، طبعا ليس فقط ولكن هاي المزايا الأساسية. أولا الخوف، التخوف والتخويف، هي ميزة مهمة جدا في طبيعة العلاقة. نحن نخاف من الأكثرية اليهودية، نحن نخاف من نوايا الدولة والدولة تخاف من نوايانا، والإعلام العبري في إسرائيل يعني بشكل بغيض جدا ركز على هاي القضية، حتى أحد الوزراء أشار إلنا على أنه إحنا العدو الحقيقي أكثر من أردوغان وأكثر من خامنئي.
0: نعم، فإذا
2: الثانية هي عدم الثقة المتبادلة. في عنا عدم ثقة قوية جدا ما بين الأقلية الفلسطينية وما بين الدولة، ما بين الأقلية الفلسطينية وما بين الأكثرية اليهودية. والقضية الثالثة أختي إيمان هي التوتر الشديد الذي قد يصل في حالات معينة إلى حد الاشتعال. يعني في عنا توتر اللي موجود في الجو طول الوقت وبستنى عمليا هاي الشعل الصغيرة حتى انه ممكن انه يشتعل. واحداث المدن المختلطة 2021 هي خير مثال على ذلك، هي خير مثال على ذلك. بديت في قضايا اللي هي قضايا خارجية كليا وادت الى توتر داخلي قوي، وهذا التوتر أدى إلى اشتعال المنطقة. وللتحليل الاجتماعي العميق، المفارقات الكبيرة والتشنجات في المواقف خاصة في المجتمع اليهودي اتجاهنا عمليا بدينا نشعر فيها أكثر في أحداث 2021. يعني بشكل عام منشوف المحللين بيحكوا عن 7 أكتوبر 23 وتأثيره، ولكن التحليلات المعمقة أختي إيمان بتقول أنه الإشكالات
0: بترجعنا لورا لل 2021.
2: التشنج الأساسي بدي في المجتمع مع اليهودي، الخوف، التخويف، عدم الثقة بديت في 2021.
0: طيب ضيفي هنا دكتور زاهر عكرية كمان بحب يضيف يعقب، لأنه احنا عم نلخص أحداث الأسبوع بروفيسور نهاد، ولا شك أنه يعني من أبرزها ما تابعناه خلال الأيام القليلة القادمة اللي هو سلسلة تشريعات بسرعة وحل الكنيسة والحكومة عمليا والذهاب إلى انتخابات، وبأي شكل نحن كمواطنين عرب سنصل إذا إلى هذه الانتخابات؟ أيوة دكتور زاهر.
1: أول شيء تحياتي طبعا للبروفيسور نواد، أنا وياته زملاء في الجليل الغربي، ولا مرة حكينا مع بعض ولا مرة التقينا.
0: والله خلاص بعد هذا البرنامج فنجان قهوة، هو بيحلل لك الرياضة وإنت بتحلل له المجتمع. أيوة دكتور.
2: معرفتي فيها قليلة جدا ومشاهدتي لها قليلة جدا، فكثير بحاجة من كم هائل من
0: تس... بيعمل لك بسمها اشتلموت استكمال. أيوة دكتور زاهر.
1: روف أنا بدي أسألك، حكيت عن المميز الخاص بالخوف أو التخوف أو التخويف، هل في علاقة لهذا المميز طبعا بما يحدث من تشكيل أو بلورة القائمة الموحدة
0: المشتركة؟ قائمة المشتركة. أيوة دكتور
2: عزيزي زاهر، قبل ما نصل لقضية تأثيره على القائمة المشتركة، الهدف تبعي كان من هذا السرد اللي أفرجي إنه قضية تخويفنا في الخدمة العسكرية هي في الأساس بعبع، مش في الأساس شيء حقيقي. يعني الدولة بشكل حقيقي هي متخوفة منا، الأكثرية اليهودية متخوفة منا، عملية التخويف قوية جدا، لذلك إنه إذا ما فرض التجنيد الإجباري على الحاردين سيفرض على العرب، أنا ماني شاري هاي المعادلة بالمرة، وهي مجرد صوت، صوت بالسين للتمييز ضد المجتمع العربي، ضد الأقلية الفلسطينية في الداخل. يعني هذا كان الهدف السرد. القضية الثانية، نعم عزيزي، إلها علاقة وإلها علاقة كبيرة جدا. المجتمع اليهودي بشكل عام، والمجتمع اليهودي اليميني، احنا بنحكي على أكثر من ثلثين المجتمع اليهودي في إسرائيل يحمل مواقف يمينية. قضية التكتل حول فكرة سياسية للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل هي عمليا فكرة مرهبة للأكثرية اليهودية، فهن بنظروا على قد تكون سيرورة هون إذا ما صار قوة حقيقية عربية تؤثر على صناعة القرار في إسرائيل، تؤثر على صناعة القرار في إسرائيل، هذا عمليا قد يزيد من حدة التوتر.
0: نعم.
2: المجتمع اليهودي كمجتمع يميني في نهجه في البحث الأخير اللي أجريته عزيزي زاهر، 53.8 من المجتمع اليهودي مع إبطال حق العرب في التصويت للكنيسة. انت فاهم
0: لهالدرجة؟ فإذا انت عندك حق انك تصوت، وفي طرف اللي بيحاول ياخد منك هذا الحق، فهل انت هذا الحق بتستعمله ولا بتقول له بتعرف خلاص بلاش يا عمي انا ما بديش؟ طبعا كمان نقطة بروفيسور نهاد، نحن نرى التحركات لدى الأحزاب العربية، وكان في بالفترة الأخيرة مثلا الحديث عن اتفاق ثنائي بين الجبهة والتجمع بدون العربية للتغيير. عمليا كيف بتشوف هاي التحركات، وكيف هاي ممكن تأثر أيضا على المواطن العربي اللي بده يشوف أمامه أحزاب يثق بها؟ بروفيسور نهاد،
2: معطيين من الأبحاث والثالث للتحليل. المعطى الأول، ثلثين المجتمع العربي مع إنشاء قائمة مشتركة، يعني المعطيات اللي بنسمعها
0: مشتركة الأربعة تقصد؟
2: الأربعة طبعا طبعا طبعا، أقصد الأربعة، ثلثين المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل مع إقامة قائمة مشتركة. ولكن وين النسبة بتصل ل 77-78%؟ لمن بنسألهن السؤال إقامة قائمة مشتركة اللي تشارك في ائتلاف حكومي، يعني مش شرط أنه تكون وزراء ودنيا، ولكن لكن تكون شريكة في حجم كبير. 15 عضو من الائتلاف أو 16 عضو من الائتلاف يكونوا عمليا مع هاي الفكرة، هون مواقف المجتمع العربي بتوصل ل 76-77-78% من المواقف. بمعنى أنه طلع قديش المجتمع العربي ذكي في تعامله مع قضية القائمة المشتركة. هو بده إياها مش مجرد قائمة مشتركة، إلا قائمة مشتركة مؤثرة وبده إياها تأثر على شكل الحكم. طبعا إذا الحكي على أنه ما تكون حكومة يمينية، يعني مش الحكومة الحالية،
0: إنه
2: إحنا نكون شركاء في الحكومة الحالية. بالنسبة للقيادات العربية، من يعني من استطلاع لاستطلاع منشوف في تراجع في الثقة اللي بيعطيها المواطن العربي في القيادة العربية. لذلك لاحظنا أنه ولا أي حراك أو حزب أو حركة في المجتمع العربي غدرة تصل ل 47% من رضا الجمهور. يعني حتى أعضاء الكنيسة احنا بنحكي على بين 31 ل 33 34% اللي عمليا نالوا رضا أو استحسان أو ثقة المواطن العربي. طبعا هاي في إلها يعني قراءة معمقة، هاي مش بس إنه نتيجة قضية
0: بعده. لما المواطن العربي بيشوف إنه هيك الحديث عن قائمة مشتركة رباعية يصل حتى الآن نرى إلى أنه طريق مسدود، ولكن يرى بالمقابل الثلاثية في يعني نوعا ما محاولة للتجمع والجبهة باستثناء العربية للتغيير. كيف يؤثر ذلك على المواطن العربي بروفيسور نهاد؟
2: ممكن نصل لوضع أنه ولا قائمة عربية تجتاز نسبة الحسم
0: لهالدرجة.
2: هاي هاي هاي هاي الخوف الأساسي اللي قيادتنا عمليا مش قاعدين يقرأوه بشكل عميق. يعني وصولنا لحالة من هاي، يعني المجتمع العربي ممكن يبلع في قرف قضية إنه يكون في عنا مجموعتين، الموحدة لحالها والجبهة والعربية للتغيير والتجمع مع بعض، ولكن كمان تمزق واللي عنوانه هالقد واضح، الشخصني، المكان، أي محل، المصالح الشخصية عمليا قد يكون ضربة قاتلة في نية أو نوايا المصوت العربي أن يصوت إلى الكنيسة. لأن السيناريو اللي قد يكون أكثر حقيقي في الانتخابات هو رفع نسبة التصويت في المجتمع اليهودي،
0: وراح تكون نسبة عالية متوقع بالمجتمع اليهودي أنه النسبة تكون كتير عالية هاي المرة. بروفيسور
2: يعني
0: نهاد،
2: هذا الشغل الأساسي تبع اليمين في إسرائيل. اليمين في إسرائيل عارف أنه ما هو ما غادر يخترق اليسار والمركز، المركز واليسار عارفين أنه هني مش بشكل حقيقي غادرين يخترقوا الكتلة اليمينية. لذلك عمليا اللي موجود في الحقل هو محاولة رفع التصويت عند اليمين في إسرائيل.
0: نعم. البروفيسور نهاد
2: بشكل عام في
0: البروفيسور نهاد علي
2: في نسبة التصويت عند اليهود، انخفاضها في المجتمع العربي مع التمزق هذا في المجتمع العربي، ممكن نصل لوضع انه نسبة التصويت تكون ادنى من 40% وبهيك ممكن ولا قائمة عربية تصل للبرلمان.
0: البروفيسور نهاد علي للحديث، ستكون بقية امامنا فترة طويلة حتى الانتخابات. بدي اشكرك بروفيسور نهاد، شكرا جزيلا. دكتور زاهر، شكرا، تحياتي. دكتور زاهر، بدك تضيف كمان نقطة على هذا السياق؟
1: أنا بس يعني يستشف من حديث البروفيسور نهاد بأنه كأنه المصوت العربي يشخصن مشكلة تكوين القائمة المشتركة. يعني وكأنه يضع اللوم
0: على الأشخاص،
1: على الأشخاص، لأنه بيحكي على 33-34%.
0: نعم.
1: وحكى على أنه ممكن تكون ضربة قاتلة بالنسبة للمصوت العربي. والمشكلة هي أصلا في الشخصيات. يعني إذا
0: المواطن العربي إحنا بنضل شعب عاطفي، صح؟ يعني قضية أنه الوحدة بيضل فيه هذا البعد العاطفي عنا. يعني
1: هو قائم.
0: حتى الكل وقت سخنين لما شافوا الأربع أحزاب بيعلنوا نوايا أنه تكون قائمة مشتركة، شعرنا عاطفيا أنه كتير الناس في عندها هذا الشعور انه
1: نعم. هبه سخنين جاءت في اعقاب جريمه قتل كانت موجوده هناك.
0: نعم.
1: واللفيف اللي كان موجود اللي اثر بشكل
0: كانت بعد الخاوه
1: قضيه نعم.
0: التهديدات
1: نعم. وكذا جرائم قتل اللي موجوده في الحيز هناك. وبالتالي لما وقعوا على هذه العريضه او على هذه الورقه، ورقه التفاهم، اجت في يعني خلينا نقول في خضم فورة عاطفيه.
0: فورة عاطفيه بالضبط،
1: في حاله نشوه، كنا في حاله ارتقاء، في حاله هيك يعني تصالح مع الذات، وكأنه احنا بدنا الأهداف الحقيقية، الأهداف الواقعية اللي هي مصلحة المجتمع.
0: والمواطن قال أنا بدي الوحدة.
1: نعم. لما بقول لك على 77-76-77-78% بدهن قائمة واحدة ومؤثرة، ولما بقول إنه الأرقام بتقول إنه إذا المشكلة هي أكثر في الشخصيات.
0: خلينا نكون نعم، خلينا نكون مع فاصل إعلاني علشان نبدأ فقرة المونديال. بنكون هلأ مع الإعلانات.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: طب احنا بدينا فكرة المونديال، كنا بدنا نبدأها بعد الإعلانات بس مش مشكلة. هلأ بدينا فكرة المونديال على الجامد، وينضم إلينا إلياس مطر الخبير في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. أهلا بك إلياس، تحياتي.
3: أهلين أهلين.
0: ومعي هون في الاستوديو الدكتور زاهر عكرية أيضا المحلل الرياضي. ومعك إلياس بدنا نحكي عن كيف ينعكس أو انعكس المونديال خلال كل هاي الفترة على شبكات التواصل. ماذا رأيت إلياس؟
3: في النهاية هذا تاني مونديال أعتقد بيكون الكم الهائل من التواصل والإعلانات والأخبار عن المونديال، حتى مشاهدات المونديال بتكون أكثر من الميديا الكلاسيك. يعني هذا تاني مونديال بيكون فيه التواصل في عن المونديال والحكي عن المونديال في السوشيال ميديا وفي في في الشبكة أكثر من الميديا الكلاسيك اللي هي التلفزيونات أو الراديوهات أو وما إلى ذلك. والسبب هو بأنه كل واحد حتى لو أنه في حياته ما حضرش فوتبول، حتى لو انه في حياته ما شجعش فريق، صار في عنده منتخب، عنده شو يقول عن الجول، عنده شو يقول عن لعبة مصر والأرجنتين.
0: لحظة بس، أكثر من هيك، صرنا نعرف زوجة المدرب حسام حسن، صرنا نعرف إيش بياكل هالاند، يعني صار في أكثر من كرة قدم إلياس مطر.
3: والسبب الأساسي هو بأنه بالزمان لما كنا نسمع بس رأي المحرر وشو بده يقولنا رئيس التحرير.
0: نعم.
3: وشو إسقاطات الجريدة هاي على أو الراديو هذا أو التلفزيون هذا. ولكن اليوم أي واحد في أي حفل بيقدر يصور، بيقدر يحكي، بيقدر ينطي رأيه. إذا تحول الموضوع لترند لكيف لابسة مرت الجوين لفلان أو كيف عبطت المدرب وإلى آخره، صار في هناك ترند لإشي تاني اللي هو ما بعد الشاشة وما بعد الراديو اللي هو السوشيال ميديا. وعلى فكرة باليوتيوب اليوم إذا بتلاحظوا أغلب الأشياء الموجودة، لأنه بعد في يمكن حقوق البث أو حقوق النشر، أغلب الأشياء الموجودة هي لناس صورت من المدرجات.
0: نعم.
3: مش لناس صورت اللعبة، يعني مش تصوير. نعم. تصوير اللي هو تصوير
0: طبعا فرمي. لأنه في هنا حقوق بث وفي مقاضاة. إيش بتقول عن الشبكات زاهر؟ أنت كمان نشيط.
1: لا أنا أول شيء طبعا في تأثير واضح جدا للشبكات التواصل الاجتماعي. إحنا منتابع كرة القدم ليس فقط عبر المرناء أو التلفزيون، إحنا منتابعها في كل محل.
0: نعم.
1: يعني بنكون موجودين على الشاشة والتلفون بنقل حدا من
0: الإنستغرام والتيك توك وكل محل.
1: لأن أنا بدي أتابع كل حدث، بدي أتابع كل خبر، بدي أرافق الرياضي وين ما بروح.
0: نعم.
1: الرياضي بدي يخدني معه وين ما بروح.
0: بس في إشي كان مثير حكيت لي إياه إلياس، إنه الحكم في مباراة الأرجنتين ومصر قد ما كان عليه هجوم، اللي فهمته منك إنه سكر كل حساباته.
3: الزلمة يعرف حاله. أعتقد يعني احنا على فكرة هاي للمرة الثانية دخل لسه كمان موضوع يمكن له خاص، للمرة الثانية عم نشوف بأنه في ثقل رهيب جدا إن كان على الفيفا وإن كان على مشروع كرة القدم من السوشيال ميديا. قضية عنان خلايلي كمان هي هناك شك كبير جدا بأنه عمليا الثقل الأساسي في فرقعة هاي
0: الاتفاقية والصفقة اللي كان لازم تكون
3: بالضبط، هو بالأساس كمية الناس اللي توجهت للصفحات بالسوشيال ميديا. ولكن اسمعوا، إذا بتسكروا مع هذا الفلان لأنه إسرائيلي، نحن مصاروي أو نحن أوروبيين ما بدناش هذا الإشي، وإحنا رح مش هنشتري بلوزاتكو، رح نلغي مصدر اللعب. لذلك احنا عم نشوف
0: ايش قلت يا زاهر،
1: مش احنا ببرنامج عكس الكاس نفس الشيء، والحال المقابله ما نشروا عنان عبر صفحاته.
0: نعم.
1: منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: انه انا لاعب منتخب اسرائيل وبمثل منتخب اسرائيل وانا.
0: نعم.
1: اسرائيلي 100%، يعني كتب الكثير في صفحات التواصل الاجتماعي.
0: وعلى فكره في كتير شغلات كمان، في اشياء كانت صحيحه وفي اشياء كانت مزوره.
1: نعم. وفي عندك مجموعات خلينا نقول للجمهور.
0: نعم.
1: في نابولي كانت الصفقه هناك تقارب 30 مليون.
0: نعم.
1: اللي منع الصفقة هو الجمهور.
0: أيوة الياس.
3: الألتراس في النهاية ثقل، هو تافه. في مرة بيل كلينتون قال it's the economy stupid، والإيكونومي هي بقى سحروبات. فكان بالحالة لما نحكي عن فوتبول ونحكي عن رياضة، لما بتحكي أنت عن إنه الجمهور عم بيقول لك اسمع أنا رح أعاقبك بكيسك ورح أعاقبك بأنه أنا مش رح أتابعك، وأنت بتحكي عن بطل إيطاليا، ما بتحكيش عن فريق اللي هو من الليجا الثانية أو الثالثة. أوكي. فإذا عمليا هناك نعم ممكن إنه يكون السبب، يمكن على فكرة من عشان السبب لا أكيد ممكن ما نعرف شو السبب كان.
0: نعم.
3: ولكن هناك شك بأنه السبب هو في الأساس ضغوطات السوشيال ميديا هي شغلة مهمة جدا كمان بكل قضية السوشيال ميديا. الطرح اليوم هو يمكن ما يكونش طرح موضوعي، ما يكونش طرح رياضي، يعني حكى الأستاذ بأنه في النهاية هو قاعد يبث أو قاعد يطلع على التلفزيون بس قدامه التليفون، قدامه التليفون اللي فيه أي LLM يعني أي تشات جي بي تي، كلود جيمين مش مهم، جيمين مش مهم، المهم هو أنه بسأله وإنت آخر مرة انكسح لعيب ببريطانيا، فبيجاوبه خلال ثواني. إنه المعلومات موجودة عندك وأنت بتقدر تأخذها وتبني عليها تبني عليها قصة وقصيدة. يعني عمليا اللي حكوه عن عمال خلايلي هو كان بالضبط ببودكاست قال أنا إسرائيلي 100%، أوكي؟ نعم. تأخذ من هناك أشياء انصنع عليها ما يسمى بالذباب الإلكتروني، وعلى فكرة أنا أتوقع أنه كمان كان في هناك شغلة مهمة جدا هي كانت كتير بوتي دخل في الموضوع. نعم. أتوقع فكرة مش أكيد، ولكن في شغلة مهمة جدا أنا حسب رأيي، إذا كان في هناك شوية بي آر صح بصاحب هاي الصفقة كان تمت، إذا الموضوع هو مش موضوع طبي. يعني ينقص هاي القامات الرياضية وهاي القامات اللي موجودة عندنا شوية بي آر
0: في القصد علاقات عامة. وعلى صحيح. فكرة يعني إحنا عنان خلايلة نفتخر فيه ومنعتبره إنسان يعني راقي وغير قدراته الكروية، مجتهد، إنسان رائع بيستاهل. يعني أنا فرحت له لما عرفت إنه فيه تكون صفقة من هالشكل، قلت مبروك عليه يا رب يوفقه. يعني دعيت له كأنه بدعي للشخص هالقد أنا يعني قريب مني. إلياس مطر، للحديث بقية كمل تابع هاليومين اللي ضلوا علشان بعدين نشوف كيف بدها تصير شبكات التواصل بدون مونديال. عندي شعور رح تفضل، عارف رح نرجع لصفحة حاط الطبيخ. الياس مطر شكرا جزيلا لك، شكرا، تحياتي.
4: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
5: استاذ في بركه؟
4: لا.
5: في العاب منفوخه؟
4: كمان لا.
5: لكن شو في؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10:00 على قناة مكان وكان بوكس.
0: برنامج نسيم الصباح مستمرون، نحن معكم في تلخيص أحداث الأسبوع. وذكرنا خلال الإعلانات زاهر عكرية الحكام اللي راح يكونوا في المباراة النهائية، مين هم؟
1: واو أول شيء طبعا في حكم اللي احنا لم نحترمه كثير سلافكو فينشيتش، هذا سلوفيني، هو الحكم حكم الساحة المركزي.
0: أيوة.
1: بس اللي راح يشرفنا كعرب طبعا الحكم الأردني أدهم خادمي.
0: عيني أدهم
1: مشاركة في نهائي كأس العالم
0: كمان. واو، أدهم محكم أردني في مباراة نهائية في كأس العالم.
1: نعم، وعلامته 6/10 من أفضل العلامات اللي تحصلوا عليها حكم
0: حلو
1: عربي في كأس العالم.
0: رائع.
1: راح يشارك طبعا في غرفة الفار، طبعا قلت لك الميري، طبعا بنحكي على خميس الميري اللي هو قطري. ومش بس هيك، في المباراة على المركز الثالث والرابع ما بين فرنسا وإنجلترا،
0: نعم،
1: راح يكون في إن حكم رابع أيضا جلال جيد المغربي.
0: يعني ما فيش فرق وسطاد، ولكن اللي له حكام موجودين.
1: أنا زعلت لأنه كان في عندي قراءة إنه بالفعل حتى في استوديوهات كان في تل أبيب، أنا يعني برجح إنه المخادمي يصل لبعيد. كان في نقاش بيني وبين الشيخ خليل هناك على الهامش. أيوة. أنا قلت هذا الحكم رائع جدا وبرشح إنه يصل بعيد، وصل لرابع يعني حكم ساحة ثاني. إذا أصيب فينتش، على فكرة فينتش هذا الحكم بال24 نهائي كأس أوروبا.
0: أيوة.
1: أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند. أيوة. يعني له علاقة مع الإسبان.
0: كمان. بس على فكرة إذا في شخص أنا بحسدوش على الموقع اللي هو رح يكون فيه، هم حكام المباراة النهائية.
1: هذا الحكم لا يمكن الثقة
0: بنحسدوش على الموقع اللي هم فيه. انت عارف ايش كل انظار العالم عليهم عليهم. انت عارف قديش دول يكونوا مركزين ما يغلطوش ولا بندل ولا كارت اصفر ولا اشي. قديش صعب هذا الموقع.
1: ما انا قلت لك في بداية اللقاء الربع الاول من لقائنا اليوم أيوة. توماس كلايف قاعد لي هنا من وراء الحكم الويلزي هدف زيكو في ال 78
0: مش قادر تنساله اياها.
1: الحكام اللي كانوا في قطر خمس ضربات جزاء للمرجح.
0: علشان نرجع للمونديال بس احنا ملزمين ايضا بفقرة لبرامج التلفزيون اللي هي غير الرياضة. برنامج هيك السهر احد البرامج الرائعة والمميزة. ينضم الينا المطرب والفنان المبدع والمميز وديع شوفاني احد المشاركين في البرنامج. تحياتي صباح الخير وديع.
7: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: هلا فيك. إذن أنت من المشاركين في البرنامج، فإذن احكي لنا عن هاي التجربة وكيف شايف دور البرنامج.
7: برنامج هيك صار برنامج كثير كان حلو ناجح، من خلاله بتتعرف الناس على الفنانين الموجودين في البلاد وعندنا أصوات حلوة وأنماط متعددة من ألوان الغناء. كان البرنامج حلو.
0: وانت معروف طبعا بصوتك الرخيم وقدراتك العالية، احكي لنا عن مشاركتك شخصيا بالبرنامج.
7: انا والله كثير انبسطت هيك وقدرت اغني اشياء، يعني مش كل برنامج اللي بتقدر تغني فيه وكيف لازم، يعني غنيت اكم لون الوان معينة.
0: نعم.
7: بتأمل إنه يكون الإشي مستمر لقدام
0: إن شاء الله. والأجواء بينكم بين المشاركين وبين المقدمة أصالة كيف كانت الأجواء وديع؟
7: أجواء حلوة.
0: أجواء حلوة مميزة.
7: ولازم يعني بكل فترة تلتقي الفنانين وتتخرف وتشوف شو الأشياء اللي لازم نسويها وشو الأشياء اللي مش لازم نسويها.
0: حلو. فإذا إحنا بننتظر طبعا كمان الحلقة القادمة، بس أنا اللي فهمته مش راح تكون الليلة، راح تكون يوم الأحد
7: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك وديع شوفاني. يعني شكرا.
7: يا هلا بنتي. سلامات.
0: أهلا.
7: يا هلا. شكرا لك.
0: أهلا.
7: باي.
1: تري.
0: ينضم إلينا الآن الزميل محمد شيخ خليل اللي موجود في موقع الحدث، ورح نكون معك يا محمد في فقرة مطولة ونقول نية لك. محمد شيخ خليل تحياتي.
8: تحياتي لك إيمان، ولكن نيالي حلوة كتير كتير. نبدأ بالمعلومة اللي مش كتير حلوة.
0: إيش صار؟ لا إيش صار؟
8: حرائق في أين؟ في كندا صحيح؟ حرائق قوية في كندا.
0: نعم.
8: إلى أين يصل الدخان والأمور السامة؟ بعض الشيء تصل إلى نيويورك وتحذيرات شديدة. نعم نعم نعم، تحذيرات شديدة. بالأمس عندما سافرت أنا وزميلي باسل زريك إلى طبعا مناطق رائعة جدا، تايم سكوير، ويعني خلال الطريق بدأنا نشعر بشيء غير جيد، وإذا بالسائق يقول هل ترون هذا؟ قلنا أنه هذا ربما ضباب. قال ليس ضبابا، وإنما بدأت في هذه الأثناء من الأمس دخول تلك المواد والدخان السامة إلى منطقة نيويورك، وعليه يتوجب على العديد يعني العودة إلى الكمامة. وبدأنا نشعر، وفجأة بدأنا نشاهد بأن الشمس بدأت تغيب. أين الشمس؟
0: ذهبت
8: الشمس في ساعات، ويعملون جاهدين على ألا يكون هناك نوع من الأضرار حتى وقت المباراة. هذا هو الخبر، وهنا نوع من يعني الحرج وكيف تتم الأمور، كيف معالجة هذه الأمور. فمدينة نيويورك بالأمس سنرى، نحن الآن الساعة الثانية إلا
0: فجرا، إحنا عم نفاجئك بهيك ساعة يا محمد. على فكرة معي هون في الاستوديو زاهر عكرية كمان اللي مرافق لمكان في تحليل المونديال، تقدر تصبح عليه أو تبسي عليه. أو
8: تحيات تحيات تحيات تحيات. هو ممكن تحيات دكتورنا العزيز، هو ممكن يحكي لك بما أنه الساعة اختلفت علينا ما بنشوف حالنا، ولا إحنا الساعة تنتين فكنا تعبت الساعة البيولوجية تغيرت شو اللي صار بالساعة تنتين. فهاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، الموضوع الثاني، نعمل أحجي لإلك ولا العكري.
0: يلا
8: استراحة ما بين الشوطين أول أمس بالمباراة كديش كانت الاستراحة؟
1: ساعة. واستراحة النهائي نصف ساعة.
8: نص ساعة استراحة النهائي نصف ساعة.
0: سؤال استراحات طويلة.
1: لا هاي
0: على فكرة محمد على فكرة هاي استراحة الماي طلع عليها كمان كتير نكات. في إشي صار يقولوا استراحة تكون استراحة منسى
1: بين الشوطين لأول مرة في تاريخ القدم تمتد لنصف ساعة.
0: أيوة محمد
8: في استراحة ما بين الشوطين بالأمس أنا كنت بزيارة ملعب نيو جيرسي على فكرة الفندق اللي متواجد فيه بعيد 3 دقائق عن الاستاد زرنا وإذا ب يعني شيء غريب نوع من السيارات الكبيرة جدا سألنا ما هذا وأنا كنت أعرف يعني أذعتها أنا قبل حوالي أسبوعين بأنه تدرس الفيفا بأنه يكون الاستراحة حوالي نص ساعة 7 دقائق
0: محمد
8: نصب منصة
0: نعم
8: 11 دقيقة على على على غرار البيسبول 11 دقيقة 12 دقيقة عرض فني كبير بعدها 7 دقائق إخراج المنصة وعليه متوقع أن تكون الاستراحة ما بين الشوطين نصف ساعة والأمر الذي أثار دهشة الكثيرين وعدم الرغبة بهذا الأمر وتحويل مباراة كرة قدم إلى احتفال ولكن الفيفا لها الأسباب والمآرب.
0: طيب بس قبل ما محمد أنت لحظة بس محمد أعدلنا تسجيلات كتير مميزة بديش يروح شغله على الفاضي محمد أولا رح نكون مع مقابلة مع أحد المشجعين من بلادنا إيش الموضوع كيف التقيته احكي لنا شوي قبل ما نسمعها
8: أكثر مشجع يتواجد كثيرون من البلاد جاءوا لحضور مباريات نصف النهائي قسم بأتلانتا قسم بدالاس قسم عام وقسم اللي شاف إنه الأرجنتين وصلت من مشجعي الأرجنتين تواجدوا هون بالأمس تواجدنا بمنطقة من يأتي إلى نيويورك ويعرف الجميع إلى تمثال الحرية وهناك تواجد عدد هائل عشرات آلاف المشجعين استغلوا 3 أيام إجازة واستراحة فالتقينا في بعض هؤلاء منهم من البلاد ومنهم من خارج البلاد من دول أخرى جاءوا يعني أجانب جاءوا لتشجيع
0: يلا نسمع محمد يلا
9: علي بلال الطه أبو صلاح المتواجد في نيويورك وين توصلت لنيويورك؟
10: نعم أنا في نيويورك امبارح وصلت نيويورك الحمد لله رب العالمين احنا هون عايشين بالأجواء أجواء كثير رهيبة وصلت كانت بعد لمباراة الأرجنتين وإنجلترا كان بعد لها ساعة بتبلش حضرناها هون في نيويورك في الفندق وكانت أجواء رائعة جدا الحمد لله الأسطورة ليونيل ميسي فاز وكل نيويورك فرحاني في فوز الأسطورة ليونيل ميسي.
9: من منتخبك المفضل؟ هل أنت مشجع برشلونة مشجع أرجنتيني؟ كيف شايف المباراة يوم الأحد؟
10: نعم صديقي أنا مشجع لبرشلونة وأنا عاشق ليونيل ميسي من وأنا طفل 10 سنين وأنا عاشق لبرشلونة ولميسي وين بروح أي منتخب إحنا منضل مع ميسي. أنا برأيي المباراة يوم الأحد. أنا شريت التذكرة أنا يعني كعلي طه من كفر مندى أبو صلاح معروف شريت التذكرة من إلي جمعتين مشتري كرت النهائي وأنا واثق إنه ميسي رح يصل للنهائي الحمد لله ميسي وصل للنهائي ووصلوا كل لعيبة برشلونة للنهائي. أي يوم الأحد رح تكون مباراة جميلة جدا بالتاريخ ما صارش لقاء بين ميسي والصغير يمين يمال.
9: علي شو التكلفة يعني إذا بتقولنا بيحكي إنه وصل إلى عشرات آلاف الدولارات سعر البطاقة قديش البطاقة وقديش كلفتك كل هاي الرزمة إذا في إمكاني نعرف؟
10: نعم إنها البطاقة غالية جدا يعني بتوصل فوق 10,000 دولار و15,000 دولار و20,000 دولار لكن أنا الحمد لله حصلت عليها في أقل مبلغ إني أنا حجزت من مدة كبيرة إنه أنا واثق من فريق ميسي واثق من ميسي شريتها فيش حاجة إحنا نذكر قد شريتها بس شريتها بمبلغ بسيط إنه أنا شريتها من قبل إنه أنا واثق بالأسطورة ليونيل ميسي إنه راح يصل للنهائي وإنه إن شاء الله راح يرفع كأس العالم المرة الثانية على التوالي راح يرفع كأس العالم إن شاء الله ميسي وإحنا واثقين وإحنا منحب فريق إسبانيا وإحنا منشجع برشلونة يعني إحنا جماهير برشلونة مين راح يفوز راح نفرح يعني أنت متخيل الشعور متخيل الشعور اللي احنا فيه جماهير برشلونة من هنا من نيويورك نيو جيرسي؟
0: محمد شيخ خليل، فإذا مثيرة هاي المقابلة، بدك تقول شيء زاهر قبل ما نسمع كمان شيء. محمد،
8: مباراة عائلية.
0: نعم،
8: مباراة عائلية.
0: مباراة عائلية.
1: اليوم ميسي الأمين جمال واليوم ميسي كله الكاس في البيت بضل.
0: بضل الكاس.
1: أنا بشك.
0: لا. محمد أنت هالقد بتجيب لنا أشياء حلوة، في حضرت لنا كمان أصوات جمعت لنا إياها من وجودك هناك، إيش رح نسمع هلا قبل ما نبدأ؟
8: فجأة أنا بطلع على مجموعة كبيرة لابسين أواعي ملابس برشلونة، عفوا ملابس الأرجنتين. وكلياتهم كلهم حوالي 50-60 واحد بلوزة ميسي. تقدمنا مين كذا إلى آخره، أنتوا أرجنتينية؟ قال إحنا مش أرجنتينية، المجموعة الثانية أرجنتينية. قلت أنا بديش أخذ الأرجنتينية. من وين حضرتك؟ من أنت؟ ولا أقول إحنا كلياتنا المجموعة جينا خصيصا بعد المباراة بعد ما فاز وصلنا اليوم من هندوراس. تعال نسمع واحد منهم.
0: يلا.
11: تري. Argentina está el mejor jugador del mundo, Leo Messi, el mejor. Lo amamos desde Honduras y nos sentimos satisfechos por ese partido el día de ayer, por el triunfo que obtuvo y la verdad que es de mucha satisfacción para nosotros los aficionados ver el último baile que está realizando el mejor jugador de la historia. Espectacular y nos sentimos muy agradecidos. Estamos en la ciudad de Nueva York, exactamente en la Estatua de la Libertad, celebrando el gane y sabemos que va a ser campeón del mundo. Todo eso es lo que esperamos los aficionados, los que nos gusta el fútbol, disfrutando el mejor jugador, en este caso Leo Messi.
0: محمد شيخ خليل، على أساس إحنا يعني فهمنا كل شيء قاله.
8: أنا أترجم لك، إذا أنا بقول هيك إحنا من جينا مجموعة كبيرة بعد ما ارتكت الأرجنتين مباراة نهائية من هندوراس، أجينا جميعا لنشاهد ليس فقط الأرجنتين وإن ميسي، وهو الأفضل على مر التاريخ بالنسبة لنا كلاعب، وهذه سعادة كبيرة، وننتظر أن يرفع الكأس ميسي لراه من مرة الثانية، لأننا لن نعود ونحظى بميسي الأسطورة مرة أخرى في كأس العالم. وبتمنى وبقول يا ريت يلعب كمان مونديال واحد ونكون موجودين.
0: طيب.
8: ونيجي نستمتع فيه.
0: محمد خليك معي، بدي أضم الآن هيك مداخلة من الأستاذ أيمن جبارة. أستاذ أيمن صباح الخير.
12: صباح الخير إيمان. صباح الخير أستاذ محمد.
0: طلع اليوم مش رح نحكي عن مواضيع تانية، بس عن إشي وصلني منك اللي هو مدونة ميسي الرجل الذي أجبرني أن أحترمه. إيش كتبت بالضبط؟
12: أنا كتبت، أنا أول شيء كتبت، أنا مش من مؤيدين ميسي ولا من محبين ميسي.
0: لا.
12: أنا بفكر إنه مارادونا هو أكثر يعني أحسن لاعب في العالم وكان وما زال.
0: لا.
12: ولكن ميسي اللي لفت انتباهي وأنا كتبت عنه، لأنه أنا بكتب عادة لجمهور اللي هو جمهور من المعلمين ومن رجال التربية.
0: لا.
12: هو موضوع القيادة اللي بتميز فيه ميسي. وميسي شئنا أحبنا أم لا، رغم كونه ميسي، يعني أنا بسمع التقرير تبع الأخ محمد والكرتات والتذاكر وكذا، ميسي سيبقى يشتري طيارات خاصة، يشتري فيلات على حساب الناس، وتزيد ثروته إلى غناء أو ثراء فاحش كبير. ولكن هذا لا ينكر أنه ميسي إنسان هو عنده قيادي، إذا أنت بتلاحظه أو إذا الناس اللي بيلاحظه.
0: نعم.
12: ميسي معظم وقته في الملعب هو واقف، هو لا يجري ولا كرة تأتي إليه.
0: نعم.
12: كل الفريق بيشتغل مشان ميسي. كل الفريق بيستنى الحركة اللي بده يعملها ميسي مشان يسجل هدف أو يحضر هدف.
0: نعم.
12: ففي ناس اللي بتشتغل مشان أنفسها وفي ناس بتشتغل مشان آخرين، والقائد هو الفرد اللي زي ميسي اللي بيخلي الناس تشتغل علشانه مشان هو يحقق الأشياء الأخرى.
0: لحظة زاهر، بدك تضيف كلمة هون، يعني هو عم بيحلل الأستاذ أيمن واللي كتبه من ناحية إنه كيف هو بيدير الأمور في الملعب. وعلى فكرة إحنا كنا نشوف ميسي من النوع اللي كان يأخذ هو الفريق، يعني تشوف إنه وصل فريقه يقلب نتائج من إشي لإشي.
1: أنا بختلف على فكرة من قصة إنه ميسي قائد. ميسي مش قائد, ميسي ظاهرة, ميسي عبقري. ميسي بيقدم شغلات اللي بنسميها احنا ضمن ما يسمى بالسهل الممتنع. الشيخ خليل طبعا سمعني من هناك وببعث له تحية, ولكن ميسي مش قائد. لا, سكالون, انا حكيت عن سكالونيتا.
0: سكالونيتا
1: تستحضرني مقولة لمارادونا. مارادونا هو احسن لاعب في الارجنتين.
0: نعم,
1: يعني ميسي وارجنتيني, مارادونا احسن لاعب في الارجنتين.
0: ايوه,
1: انا يعني بقول مارادونا احسن لاعب في الارجنتين واحسن لاعب قيادي في الارجنتين. ميسي بفضل كل ما قدم لكرة القدم, وهو استثنائي طبعا, هو ظاهرة.
0: نعم,
1: قدم أفضل بكثير من حيث كم الأهداف.
0: أيوة,
1: ولا هذا اللي جعل من سكالوني اللي بدأ كل تبعت مارادونا. مارادونا قال أنا بستغرب هذا بيعرفش يدور, هذا بيعرفش يرتب المرور في بلدي صغير في الأرجنتين, يعطينه هذا الكاس.
0: طيب خليك معي أستاذ أيمن ومحمد شيخ خليل, بدي أضم إلينا أيضا المحلل والمدرب الرياضي يوسف جدلة. أهلا بك أستاذ يوسف, تحياتي.
13: صباح الخير, جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة, صباح النور, وشكرا على مرافقتك لإلي كمان في تغطية المونديال اليوم بالاستوديو يا أستاذ يوسف. عم نعمل حفلة وداع للمونديال. خليني بس أسمع منك أستاذ يوسف, المباراة القادمة يوم الأحد ما بين الأرجنتين وإسبانيا, توقعك
1: ما بين القائد الفعلي ابن 18 ربيع يعني الأمين جمال, وما بين المقاد النجم الظاهرة
0: مين؟ يلا ايش بتقول عن المباراة حسب رأيك أستاذ يوسف؟
13: أول شيء صباح الخير إليك ولجميع ضيوفك الكرام.
0: هلا.
13: طبعا أنت طلعتيني مع يعني جحافلة, يعني عندي أستاذ أيمن أستاذي القدير, أستاذ أيمن درسني قبل 20 سنة.
0: الله يسعده.
13: الله يسعدك.
14: مين معنا إيمان؟
0: معنا يوسف جدلة.
14: يوسف جدلة.
0: بس خلوا لي وقت لمحمد شيخ خليل لأنه بعده على الخط. فإذا يوسف جدلة, مباراة يوم الأحد, كم كلمة عنها لأنه بعدين راح تحلل لي إياها بعد ما تنتهي تاني يوم. يلا.
13: مباراة يوم الأحد أنا بعتبرها مباراة الحاضر والماضي مع المستقبل, ميسي ولامين يامال. إذا كنا بدنا نحلل نطلع من جهة المنتخب الإسباني, كان أسهل إلهم بكثير يطلع المنتخب الإسباني على آخر شوط شفناه لمنتخب الأرجنتين مع إنجلترا.
0: نعم,
13: المباراة راح تكون جدا صعبة على منتخب إسبانيا. أنا بالنسبة إلي تحليلي الشخصي راح تكون ملحمة كروية, الكفة تميل لخبرة الأرجنتين أكثر, مع احترام كثير لمنتخب إسبانيا.
0: طب فإذا إحنا راح نتابع يوسف ونحللها تاني يوم التنين الصبح, بنشوف بأي نفسية راح أجي على الاستوديو. بدي أشكرك على مرافقتك دايما وللحديث بقي. نعم نعم,
13: كل توقعاتي أنا لهلأ صابت.
0: لهلأ ها صابت, كل توقعاته صابت على فكرة. أستاذ يوسف, فإذا سنبقى على تواصل ونتكاتب أثناء المباراة, دائما إحنا بنتبادل الآراء. شكرا أستاذ يوسف. أيمن نص دقيقة بس عشان بدي أرجع لمحمد شيخ خليل. أيمن نص دقيقة.
14: أنا بدي أحكي إيمان عن دور اللاعب. طلع مارادونا لميسي, ميسي مارادونا شوفي كين مين كانوا أصحابه, فيديل كاسترو, هوغو تشافيز, يتحمل وين راح على نابولي, أفكر مدينة في إيطاليا وأكثر شعب مضطهد في إيطاليا الجنوب. طلع ميسي وين موجود, برشلونة, أغنى أغنى أغنى مدينة في إسبانيا. بعدين لما يعني شوف الثراء, شوف مقابل هموم الشعوب مقابل الغنى الفاحش.
0: نعم, أيمن إجبارة
8: بعد برشلونة راح لباريس للأغنى.
0: نعم. أيمن إجبارة, بدي أشكرك لأنه محمد شيخ خليل معنا على الخط
1: وطلع من روسان
0: من نيويورك, والساعة عنده هلأ 3 الصبح. يعني أنا عن جد بشكرك محمد إنه أنت متحملنا بهيك ساعة. أيمن إجبارة شكرا.
8: هذا شغلنا.
0: ومحمد شيخ خليل يلا الاستعداد للمباراة النهائية اللي راح نبثها في مكان يوم الأحد. أنت وكمان زاهر تقدر تضيف. أيوة محمد,
8: أنا بدي أحكي شغلات. أنا الأمور التحليلية العادية بتركها لإلين. أنا جيت هون على في كل التقارير جاي من شان أشياء جديدة من هون, ما بدي أحكي الأشياء اللي قبل 10 ساعات و12 ساعة.
0: أيوة.
8: أنا فقط أشير بأنه إحنا بالانتظار نستعد استعداد كبير اليوم. سنرى كيف الأمور الطقس والجو من حيث الدخان اللي حكيت لك عنه, وسنقوم بجولة أخرى لنتعرف على المشجعين. حكوا لنا بأنه المشجعين في ساحة تايم سكوير الكبيرة سيتواجد الإسبان مع الأرجنتينيين المشجعين, وقالوا بدهم يعملوا زي هيك حفلة خاصة مميزة بدي أسجلهن. قالوا عاملين رقصة كبيرة مع بعض، مش 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200، آلاف سيتواجدون هناك. عرفنا سأتواجد لأسجل لأصور كل هاي الأمور لبرامج قادمة، وأنا استعد بعد ذلك أنا والزميل باسل زريب المباراة يوم الأحد القادم الساعة 10. أنا سأكون بالتعليق على هذه المباراة، ولي شرف كبير يعني العربي الوحيد في البلاد اللي بنقل من الحدث المباراة النهائية، وبجانبي سيكون الزميل باسل زريب في التحليل.
0: كل الاحترام محمد شيخ خليل، يعطيك العافية محمد أنت وكل الطاقم، شكرا جزيلا. شكرا،
8: إلى اللقاء.
0: أهلا زاهر، كلمة أخيرة يلا.
1: بدي أحكي طبعا هاي مواجهة ثانية مونديالية بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني. التقى المنتخبان طبعا في 1966، فاز آنذاك المنتخب الأرجنتيني من هدف الهدفي لويس أورتيم 2-1.
0: قول لي أنت كيف تتذكر كل هاي الأشياء حبيب؟ فيش إشي مش تذكروش، مين لعب مع مين ومين فاز ومين خسر.
1: نعم، وهي المباراة الثانية ولكن ما بين الأمين جمال البارع وميسي المغادر.
0: خلينا نودع المشاهدين
1: فوز المنتخب الإسباني.
6: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
15: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
16: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
17: مخزني خشمال
16: خاضع لشروط الحملة.
15: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
16: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
18: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
16: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
19: عناوين الساعة من مكان: نبأ يفيد باشتداد الخلاف بين الطيران المعتدل والمتشدد في طهران حيال طريقة التعامل مع التصعيد. إيران تتعرض لغارات أمريكية جديدة وترد بقصف أهداف في المنطقة. غارة منسوبة لإسرائيل في جنوب لبنان تستهدف دراجة نارية. رجل أرباني بحالة حرجة بعدما غرق، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع خلال الأيام المقبلة.

0: تشددا بالعمل بحزم في مضيق هرمز لممارسة الضغط على البيت الأبيض. هذا وشنت الولايات المتحدة موجة غارات جديدة على أهداف في إيران الليلة الماضية، طالت بنى تحتية مدنية، وتم تدمير 5 جسور استراتيجية تربط بين بندر عباس والمحافظات المحيطة بها. بدوره أعلن الحرس الثوري أن قواته هاجمت البارحة أهدافا أمريكية في سلطنة عمان، وادعى بأنه دمر رادارا بحريا وآخر جويا، وزعم مرة أخرى أن مضيق هرمز تحت سيطرة سلاح البحرية الإيراني. كما أعلن الحرس الثوري قصف قاعدة التنفل الأمريكية في سوريا، ويدور الحديث عن قاعدة تم إخلاء كل القوات الأمريكية منها مطلع العام الجاري. هذا وأعلن الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ أرسلتها إيران إلى المملكة ولم تقع إصابات أو أضرار. وفي كردستان أعلنت قوات الأمن إسقاط 8 طائرات مسيرة في إربيل دون تسجيل أي إصابات. أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم صباح اليوم دراجة نارية في منطقة رأس البياضة بجنوب لبنان بمحاذاة منطقة انتشار القوات في الخط الأصفر. هذا ويعقد اليوم اللقاء العسكري الإسرائيلي اللبناني الأمريكي للبحث في الألية التنفيذية للمناطق التجريبية، وتلتقي الأطراف عبر نظام الفيديو كونفرنس. أفادت مصادر فلسطينية بوقوع اشتباكات بين سكان من قرية سنجل قرب رام الله وبين مستوطنين دخلوا إليها، وبحسب التقرير استخدم المستوطنون إطلاق النار ولم يبلغ عن إصابات. أعلن الجيش الأوكراني أن مسيراته هاجمت 12 قطعة بحرية روسية في البحر الأسود. قبالة شواطئ أشكلون غرق رجل أرباني وتوصف حالته بحرجة ويخضع لعمليات إنعاش. في عاصفية أصيب رجل في 35 من العمر بجروح إثر سقوطه من ارتفاع 4 أمتار وتوصف حالته بخطيرة. قدمت إلى محكمة الأحداث لائحة اتهام بحق 4 صبيان من باتيام تنسب إليهم اقتحام مدرسة وسرقة ممتلكات، وعاث 4 خرابا في المكان.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: إجا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها، وغدا تبدأ بالارتفاع، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس وجبال الجليل 31، تل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة والجولان 35، و34 في بئر السبع. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. على قناة مكان،
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: يا له من هدف.
1: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان أينما أنتم. مستمعينا تستمعون الآن لأغنية سيري، أولى أغنيات الفائز بمسابقة المايك إلك عبر قناة مكان آدم أبو جبل، والتي تبث حصريا عبر منصات

0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل ب15 شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
5: مخزني خشمال
1: خاضع لشروط الحملة.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
6: عناوين الساعة من مكان: إحباط حادث جنائي خطير في كفر سميع، نبأ يفيد باشتداد الخلاف بين الطيارين المعتدل والمتشدد في طهران حيال طريقة التعامل مع التصعيد، تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لليلة السادسة على التوالي، لقاء افتراضي مرتقب بين ممثلين عن جيش الدفاع ونظيره اللبناني، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع خلال الأيام المقبلة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة 11 من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أحبطت الشرطة حادثا جنائيا خطيرا بعدما ضبطت عبوة نسفة مع منظومة التشغيل ومسدسا وسيارة ذات لوحة ترخيص مستنسخة وأقنعة وقفازات في كفر سماع، وتم اعتقال مشبوهين من كسرى والسجهور في 30 من العمر. ويفيد مراسلنا لشؤون

0: البيت الأبيض. هذا وشنت الولايات المتحدة موجة غارات شديدة على أهداف في إيران الليلة الماضية، طالت بنى تحتية مدنية، وتم تدمير 5 جسور استراتيجية تربط بين بندر عباس والمحافظات المحيطة بها. بدوره حاول الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة، ومن بين الأهداف قاعدة التنف بسوريا، وهي قاعدة تم إخلاؤها من القوات الأمريكية قبل عام. وادعى الحرس الثوري مرة أخرى بأن مضيق هرمز تحت سيطرة سلاح البحرية الإيراني. استمرارا للقاء الافتراضي المرتقب اليوم بين ممثلين عسكريين عن لبنان وإسرائيل، أفادت صحيفة نداء الوطن البيروتية بأن سبب عدم اللقاء أو عدم عقد اللقاء مباشرة يعود إلى ضيق الوقت وتسريع العمليات، ولا صحة للأخبار عن أن الجيش اللبناني يرفض الجلوس مباشرة مع نظير الإسرائيلي، فقد سبق أن تفاوض في واشنطن. وسيركز اللقاء على مسألة وقف النار وتثبيته من أجل تطبيق المناطق النموذجية. في باتيام أصيبت امرأة حامل في 44 من العمر بصورة طفيفة طعنا بسكين، واعتقل زوجها بشبهة طعنها، وتبين أن السبب يعود لخلاف اندلع بين الزوجين. اعتقلت الشرطة شابا في 18 من العمر من باتيام بشبهة إلقاء قنبلة يدوية على فرع لشبكة المطاعم جابانيكا في كريات أونو قبل 4 أيام. وفي الأيام الأخيرة تعرضت سلسلة من مطاعم الشبكة لاعتداءات في إطار نزاع بين عائلتي الجريمة موسلي وجاروشي.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصته.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها، وغدا تبدأ بالارتفاع، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات ب5 و10 و15 و20 شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد ب5 شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات ب10 شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل ب15 شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
8: مخزني خشمال،
7: خاضع لشروط الحملة.
9: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
10: أستاذ في بركي؟
9: لا.
10: في ألعاب منفوخة؟
9: كمان لا.
10: لكن شو فيه؟
9: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
10: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
8: نوستالجيا.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي جعل سلامة القلوب سبيلاً إلى رضوانه، وزين النفوس بمكارم الأخلاق، وجعل المحبة ألفة بين العباد، والرحمة جسراً للتواصل والوئام، والتسامح عنواناً للرقي والرشاد. نحمده سبحانه حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نبي الرحمة ورسول الهدى، الذي بعثه الله معلماً للبشرية مكارم الأخلاق، وداعياً إلى الألفة والمحبة والسلام، القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الأحبة الكرام، يسرني أن ألتقي بكم عبر أثير إذاعة مكان في برنامج نور على نور، ويحدثكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول في وقفة إيمانية مباركة بعنوان سلامة القلوب طريق المحبة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. ما أحوجنا إلى أن نقف مع هذه الآية الكريمة وقفة تأمل وتدبر، فهي تختصر طريق النجاة، وتبين أن أعظم زاد يلقى به العبد ربه هو القلب السليم، ذلك القلب العامر بالإيمان، المتوهج بالمحبة، المتزين بالعفو والتسامح والإحسان، قلب يحب الناس ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويكره أن يرى في غيره ألما أو أذى، ولا يحمل غلا ولا يضمر حقدا، ولا يجد راحته في خصومة أو قطيعة. الإخوة الكرام، إن الإنسان قد يملك مالا وجاها ومكانا، ولكن قيمته الحقيقية لا تقاس بما في يده، وإنما بما يتركه من أثر جميل في نفوس الآخرين، وبما ينشره حوله من رحمة وسكينة ومودة. وقد قيل قديما: القلوب أوعية، وخيرها أصفاها وأنقاها. فإذا امتلأ القلب رحمة أضاء صاحبه، وإذا امتلأ حقدا أظلمت عليه الحياة، ولو ملك الكثير الكثير. أيها المستمعون الكرام، ما أحوج عالمنا اليوم وقد كثرت فيه أسباب الفرقة واشتدت فيه لغة الخصام إلى أن يعيد بناء الإنسان من داخله، لأن إصلاح القلوب هو بداية إصلاح المجتمعات. فإذا صلح القلب صلح السلوك، وإذا طهرت النفوس انتشرت المحبة، وإذا سكنت الرحمة في الصدور حل السلام بين الناس. إن سلامة الأوطان تبدأ من سلامة القلوب، وسكينة المجتمعات تنبع من أخلاق أبنائها. فالأخلاق ليست مظهراً نتزين به أمام الناس، وإنما هي حقيقة تظهر عند الاختلاف، وعند الغضب، وعند القدرة على الرد والانتقام. وقد قال الإمام الغزالي في الإحياء رحمه الله تعالى: حسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. فما أجمل أن يكون الإنسان مصدر طمأنينة لمن حوله، وأن تكون كلمته جسرا للمحبة لا سببا للفرقة والجفاء، وأن يكون حضوره بردا وسلاما لا نارا وخصاما. أيها الإخوة الأحبة، لقد جاء الإسلام ليبني الإنسان قبل العمران، وليغرس في القلوب الرحمة، وعلى الألسنة الكلمة الطيبة، وفي السلوك معنى الإحسان. إن السلام ليس لفظا يردد ولا تحية تقال فحسب، بل هو رسالة تعاش وخلق يترجم في البيت والعمل والطريق وفي كل تعامل مع الناس. إن العفو ليس ضعفا،
والتسامح ليس عجزا، بل هما دليل قوة النفس وسمو الروح ونبل الإنسان. فكم من كلمة طيبة أطفأت نار خصومة، وكم من موقف كريم أعاد المودة بعد جفاء وجمع القلوب بعد فرقة. الإخوة الكرام، إن منطقتنا وبلادنا والعالم أجمع أحوج ما يكون اليوم إلى ترسيخ ثقافة السلام وإحياء قيم المحبة والاحترام والتعايش، حتى يكون الاختلاف بعيدا، وحتى يبقى الاختلاف سببا للتعارف لا طريقا للتباغض، ومجالا للتكامل لا بابا للصراع. فلنبدأ بإصلاح قلوبنا قبل أن نحاسب غيرنا، ولنطهر ألسنتنا من كل كلمة تؤذي، ولنجعل بيوتنا ومجتمعاتنا منارات للمودة والرحمة، امتثالا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. فبالأخلاق تبنى الأوطان، وبالسلام تستقر المجتمعات، وبالمحبة تزدهر الحياة، وبسلامة القلوب يصفو الطريق إلى الله تعالى. أيها الإخوة، وفي ختام هذه الوقفة الإيمانية المباركة، لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، سائلين مولانا الكريم أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة والنفوس الزكية والألسنة الصادقة والأخلاق الرفيعة. اللهم يا واسع الفضل والإحسان، طهر قلوبنا من الغل والحسد، ونق صدورنا من البغضاء والشحناء، واملأ نفوسنا إيمانا ورحمة ومحبة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ودعاة إلى المودة والرحمة والإحسان. اللهم زين أخلاقنا بالحلم، وألسنتنا بالصدق، وأعمالنا بالإخلاص، وقلوبنا باليقين، واجعلنا ممن يعفو إذا قدر، ويصفح إذا أسيء إليه، ويعامل الناس بما يرضيك. اللهم انشر الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في ربوع منطقتنا وبلادنا والعالم أجمع، واجعل السلام راسخا في القلوب، ظاهرا في الأقوال والأعمال. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، ونفوسا زكية، وأخلاقا كريمة، وخواتيم صالحة، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر أثير إذاعة مكان في برنامج نور على نور، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10:00 على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
3: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
3: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
3: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
6: مخزني خشمال
3: خاضع لشروط الحملة.
7: عناوين الساعة من مكان: كولومبيا تنسحب من الدعوى القضائية ضد إسرائيل المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهام إرهابي بقتل إسرائيلي قبل 19 عاما، إيران تدعي بأنها دمرت طائرات أمريكية في الأردن، نبأ يفيد أن حزب الله تلقى تعليمات إيرانية بالاستعداد لحرب أوسع والحرارة إلى الارتفاع، وتفاصيل بعد لحظات.
2: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أهلا بكم. أعلنت الحكومة الجديدة في كولومبيا انسحابها من الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما جاء في بيان أصدره صباح اليوم مكتب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريلا. ويذكر أن كولومبيا وإسرائيل وقعت الأسبوع الجاري اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن المرتقب أن تفتتح كولومبيا سفارة في أورشليم القدس. قدمت إلى المحكمة العسكرية لائحة اتهام بحق الإرهابي شادي جمعة تنسب له قتل عيدو زولدان عام 2007 بإطلاق النار على سيارته في قرية فندق. وقد أطلق مؤخرا سراح جمعة من سجن فلسطيني واعتقل من قبل إسرائيل قبل شهرين في قلب قلقيلية. يواصل الحرس الثوري الإيراني الادعاء بأنه دمر معين

0: وتلقى حزب الله رسالة بضرورة الاستعداد الكامل لأي تطور، لأن المواجهة المقبلة إذا اندلعت لن تشبه سابقاتها، وقد تكون أشد اتساعا وأقسى على مختلف الجبهات. وبحسب التقرير، تعتقد طهران أن حزب الله لا يزال الورقة الإقليمية الأكثر أهمية بعد الضربات التي تعرض لها المحور الإيراني. نفت الصين أن تكون قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، وذلك ردا على ما صرح به الرئيس ترامب بأن التدخل الصيني جاء لمنع فوزه على جو بايدن. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية في بكين لين جيان إن الاتهامات الأمريكية تفتقر إلى أي أساس واقعي، ومضى يقول إن بلاده تتمسك بمبدأ عدم التدخل في شؤون دول أخرى.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاعنا اعتبارا من يوم الغد على درجات الحرارة، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. في الواحدة سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يعقوب عزرا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10 على قناة مكان وكان بوكس. الآن حديث الظهيرة مع يعقوب عزرا.
4: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم معنا في حديث الظهيرة من راديو وتلفاز مكان. معكم حتى الواحدة من الإنتاج ناصر سعيد، راديو مصور ريتا تيودوري، هندسة إذاعية ظافر سليم، وفي الإعداد وتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: الكنيسة 25 تصل إلى نهاية ولايتها الدستورية وتصوت فجر اليوم على حل نفسها. رئيس الكنيسة أمير أوحنا يعلن فجر اليوم إغلاق آخر جلسة للكنيسة الحالية لتنعقد مجددا بعد 2 أسبوع من الانتخابات العامة المقررة في 27 من شهر أكتوبر القادم.
5: شاكت 5:18 لفنوت بوكر ג' באב תשפ"ו 17 ביולי 2026. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
4: ضربات أمريكية مكثفة على إيران تستهدف مطارا وجسورا استراتيجية ومواقع عسكرية. الرئيس ترامب في خطاب للأمة الأمريكية يؤكد أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا في إيران، وسعى

0: نرى ثمرة المجهود العسكري قريبا، ويقول إن بلاده آمنة وغنية أكثر من أي وقت مضى.
1: We're making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of.
0: رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ يعرب عن دعمه للهجمات الأمريكية الحالية في إيران، ويقول لا يمكن إنجاز صفقات مع النظام في طهران، وعلى الإيرانيين أن يعودوا إلى مسار التفاوض إذا أرادوا وقف الحرب.
2: I'm happy that the American reaction is firm so that everybody understands, especially the Iranians, that they cannot goof here.
0: في ملفاتنا الأخرى، في حديث الظهيرة، الشرطة تحبط حادثا جنائيا خطيرا في كفر سميع صباح اليوم، وتضبط عبوة ناسفة ومسدس وأقنعة وقفازات داخل سيارة تحمل لوحة تسجيل مزورة. مصادقة الحكومة الإسرائيلية رسميا على إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي يواجه معارضة شديدة من الهيئات والمنظمات الأهلية والمدنية بسبب تمويله من ميزانيات التطوير الخاصة بالمجتمع العربي. أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي في جولة أو في حديث الظهيرة من راديو مكان، ونحن نستهل بالمشهد البرلماني المتمثل بإنهاء ولاية الكنيست 25 ودخول إسرائيل رسميا في فترة الدعاية الانتخابية، حيث تم تمرير قانون حل الكنيست فجر هذا اليوم بأغلبية 62 عضوا ودون أي معارضة، لتتجه البلاد نحو انتخابات الكنيست 26 المقررة في 27 من شهر أكتوبر القادم. عن هذا الموضوع أود أن أرحب بالدكتور عمر مصالحة، الباحث المختص بالمجتمع الإسرائيلي والمجموعات المتدينة. أهلا وسهلا بك دكتور عمر مصالحة وبمشاركتك معنا في حديث الظهيرة.
3: جمعة مباركة وآمنة للجميع.
0: أمين، أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن نريد أن نقرأ معك هذا يعني الواقع البرلماني الجديد. الكنيست تخرج إلى إجازة الانتخابات، تعال بنا نلخص إذا ممكن إنجازاتها، إخفاقاتها، تمثيلها الواقعي والمنطقي لكل شرائح المجتمع الإسرائيلي. دكتور عمر مصالحة،
3: للأسف الشديد بس يعني الإيجابيات صعب أجدها في الدورة الأخيرة بالتحديد. الدورة الأخيرة للكنيست هي الأسوأ منذ عام 1949 بداية تأسيس الكنيست.
0: الأسوأ منذ عام 1949؟
3: 49 نعم.
0: فسر لنا ذلك دكتور عمر.
3: الأسوأ في المناكفات، في الحديث، في النقاش بين أعضاء الكنيست، يعني بيني وبين بعض، بين الأحزاب، بين الكتل، والأهم
0: ربما هذا يعكس الانقسام والتشرذم في بين شرائح المجتمع الإسرائيلي دكتور عمر.
3: مش بالضرورة، بطرق لهذه النقطة. والأهم من كل النقاشات الداخلية في الكنيست والمناكفات والشتائم والاعتداءات، حتى أحيانا وصلت تقريبا للاعتداءات الجسدية، الصراع بين الكنيست والسلطة التشريعية. السلطة التشريعية احنا تعلمنا وهيك تدوت في داخلنا، هي سلطة مقدسة. الكنيست تحاول وحاولت بالأساس في الفترة الأخيرة للكنيست هاي اللي تنحل اليوم، محو ما كل ما يمثل السلطة التشريعية، إضعاف المستشارة القضائية للحكومة. وهي صمام أمان، صمام أمان للمجتمع والمواطن وجمح الحكومة من اتخاذ قرارات غير قانونية. إضعاف المحاكم، وبالأساس محكمة العدل العليا. الكنيست هاي الأخيرة كان الهجوم شرس جدا جدا، ناهيك عن المناكفات والقوانين التي سنت بالتحديد ضد المجتمع العربي والعرب بالتحديد. يعني صعب قانون منع الأذان، هذا شيء لا يتخيله العقل. وقوانين أخرى، في قانون يعني بشكل أو بآخر بنصف العرب، قانون تحديد الإعلام.
0: نعم.
3: يعني الحد من الإعلام.
0: صحيح.
3: قانون الإعلام الوزير كرعي.
0: ولكن دكتور عمر، ألا تعتقد أن يعني هذه المشاريع مجتمعة تمثل سياسة الحكومة؟ يعني الحكومة جاءت بأجندة، بسياسة، باتفاقات ائتلافية معقدة، وهي ترجمتها على أرض الواقع من خلال مشاريع قوانين في الكنيسة.
3: أنا فاهم شو المقصود وفاهم شو توجه الحكومة، لكن بين توجه الحكومة وسياسة الحكومة في عندك الإنسان المواطن. مش كل مواطني إسرائيل يمين أو يمين متطرف، الأغلبية الساحقة هي ناس بدهم يعيشوا حياة عادية، بدهم يعيشوا حرية. هنا بدي أقول نقطة، الكنيسة وتوجهاتها لا تمثل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، أنا بقولها بكل ثقة. أنا لا
0: بأي معنى دكتور عمر؟ هذه عبارة جيدة جدا، ولكن ماذا تعني بها؟
3: أنا أعني في التطرف، في التطرف والعداء للعرب وللآخر. أنا ألتقي تقريبا أسبوعيا في مجموعات يهودية.
0: نعم.
3: الكنيسة اليوم تمثل يمين اليمين، يعني اليوم بتشوف مجموعة اللي صوتها عالي هي اليمين اليمين. والمجتمع الإسرائيلي بصورة عامة هو مجتمع، يعني بتعطيك مثال بسيط،
0: يعني من خلال نعم تفضل عفوا تفضل،
3: بتعطيك مثال بسيط، في ناس عاديين عرب ويهود بتخيل عضو الكنيسة أو أعضاء الكنيسة ناس مقدسين، يعني ناس يعني ما مخلف زيهم،
0: محترمين.
3: ترى أقول لك مثال، بتشوف صبية بتشتغل مديرة في محل بيع أدوات منزلية كذا، تمنع العامل العربية يحكي باللغة العربية. فهاي من وين بتأخذ هذا الحكي؟ بتأخذ هاي الفكرة من اللي بتصير في الكنيسة، يوم بيطلع عضو الكنيسة بيحكي باللغة العربية كم من جملة، بتقوم رئيس الكنيسة أو شخص معين بيعتدوا عليه بالحديث إنه تحكيش باللغة العربية. هذا الإشي بينعكس. لكن المجتمع الإسرائيلي بصورة عامة هو مجتمع يقبل العرب، أغلبيته غير معادل للعرب، والكنيسة هي يعني صعب ألاقى التعبير، لا تمثل المجتمع الإسرائيلي اليهودي، هي
0: حتى الكنيسة يعني حتى الكنيسة ليس كل أعضاء الكنيسة، حتى في الدورة الحالية دكتور عمر وأنت تتفق معي، ليس كل أعضاء الكنيسة أعضاء الكنيسة يميلون إلى عداء العرب أو ما أشبه ذلك. هناك مجموعات من أحزاب يمينية متشددة، ربما تقول متطرفة، كحزب عثمان يهوديت أو الصهيونية المتدينة برئاسة بن غفير وسموتريتش، هي التي ربما يعني هي التي كانت بارزة في هذه الدورة.
3: عزيزي يعني إذا ظل عندنا وقت بدي أتطرق للأحزاب العربية.
0: تفضل.
3: الأحزاب العربية هي مرآة لما يدور في الكنيسة، يعني في الأحزاب اليهودية. يعني اليوم نشوف ظواهر هجينة، عضو كنيسة أنا لم أقرأ يعني شيء مكتوب، بس بقول ما سمعته وغير متأكد، لأن ما قلتش أن عضو كنيسة يترك حزبه وينتقل لحزب ثاني. هذا بذكرني،
0: هذه سابقة دكتور، سابقة دكتور عمر؟
3: لا كان بس أشياء أقل حدة. بذكرني
0: ليس من على منبر الكنيسة وبهذه الطريقة وبالهجوم على الدكتور الطيبي.
3: لا أنا لم أقرأ يعني كتابة وأنا حذر. يعني هذا بذكرني بسلمان الوزير اللي انتقلت من بنت لليكود، وقبلها أورلي ليبي دافيد ليبي اللي انتقلت من ميريت لحزب الليكود. يعني كان ظواهر مأخوذة مما يدور اليوم في السياسة الإسرائيلية.
0: أنت تقصد تصرف سمير بن سعيد من على منبر الكنيسة، وأنت تقول هو يعمل ما فعلته سيلمان وأورلي ليفي.
3: إذا الحكي صحيح وأنا لم أقرأ المكتوب اللي كتبه، إذا كتب أو إذا بده ينتقل، هذا لا يختلف عن اللي عملته أورلي ليفي وسيلمان. كمان في نقطة ثانية، احنا بنشوف اليوم في حزب شاس هو الأقرب من ناحية يعني فكر ومجموعات للأحزاب العربية. اليوم من شاس صارت أكثر من 4 أعضاء كنيسة بيقولوا إحنا مش رايحين نكمل. وفي الـ في الـ في الـ في السياسة العربية لا، الأغلبية متمسكين بشكل لدرجة من كثر تمسكهم صعب التوفيق بين أحزاب العربية.
0: دكتور عمر، ربما هذا يعني هذا هو السبب الرئيسي في عدم تمكن الأحزاب العربية الحالية من تشكيل قائمة مشتركة.
3: أنا أتخيل إنه الصراع على الأماكن
0: والمواقع
3: المشتركة أو في قائمتين الشرق قائمة مشتركة. اليوم العقبة هي مكان الشخص أو الحزب في القائمة التي تركب.
0: نعم، وعدد المقاعد التي تمنح لكل حزب، هذا هو الخلاف.
3: نعم،
0: بين الثلاثية على الأقل، يعني هذا ما يعترض تشكيل الثلاثية الآن،
3: والرباعية أيضا.
0: الرباعية هناك يقال أن يعني يدور الحديث عن خلاف سياسي. منصور عباس يميل إلى الانضمام إلى الائتلاف القادم، هذا إذا كانوا يرغبون بضمه، والأحزاب العربية الأخرى العربية للتغيير تجمع الجبهة لا يرضون أو لا يقبلون بذلك.
3: ممكن أقبل الحكي اللي بتقوله عزيزي، لكن الحديث في البداية كان قسم من النقاش على المقاعد ومن يترأس القائمة المشتركة. إذا بعدين بصير ائتلاف مش ائتلاف، أنا بعطي حل إسه من خلال الحديث معك في هذا المكان.
0: تفضل.
3: ممكن نعمل قائمة مشتركة، وبعد القائمة نأسس قائمة مشتركة، كل مجموعة بضلها حزب.
0: يعني تقنية كما اقترح منصور عباس،
3: بضل كل حزب لحاله، اللي بده يشارك في الحكومة بيقدر يشارك كحزب وكفرد. ممكن في أفراد من المشتركين من أحزاب مختلفة يقرروا بين حالهم يشاركوا في الائتلاف الحكومي القادم.
0: نعم. طيب دكتور آخر، دكتور سؤال آخر، دكتور عمر مصالحة، وأنت مختص في شؤون المجموعات المتدينة أيضا في المجتمع الإسرائيلي، هل ترى يعني إمكانية لانضمام الأحزاب الحردية إلى ائتلاف آخر لا يرأسه نتنياهو؟
3: نعم.
0: هل هناك إمكانية إذا تمكن إيزنكوت من تشكيل ائتلاف؟
3: إيزنكوت بالتحديد أنا بسمع وراء الكلمات إنه في إمكانية الأحزاب الحريدية تأتلف معه، وفي محادثات وراء الكواليس بينه وبين الأحزاب، والأحزاب الحريدية لن ترفضه. ممكن يرفضوا الائتلاف مع بنت، لكن مع إيزنكوت لا.
0: طيب دكتور عمر مصالحة، بعد 100 يوم ويوم نحن نصل إلى الانتخابات القادمة للحكومة 26، هل ترى واقعا سياسيا جديدا في إسرائيل؟
3: في إشي حلو في إسرائيل، لا يمكن توقع ماذا يحدث غدا وبعد غد.
0: يعني استطلاعات اليوم تتحدث عن أن الأحزاب الصهيونية ستتمكن من تشكيل حكومة بأغلبية 62 صوت.
3: أنا اليوم في استطلاعات.
0: نعم.
3: استطلاعات تتغير، نحن نعيش في وضع غير طبيعي. يعني خرافية هاي الحكاية اللي عايشينها، احنا عايشين في فكر حربي وحرب. أي حرب ممكن تكون أو مشاركة في حرب اللي بدور في إيران ممكن يأثر على انتخابات في البلاد. وأنا أقول بمنتهى القناعة إنه كل شيء متغير مستقبلا.
0: الدكتور عمر مصالحة الباحث والمختص بالمجتمع الإسرائيلي والمجموعات المتدينة في إسرائيل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة والحديث الرائع معنا في حديث الظهيرة من راديو مكان.
3: شكرا لك، شكرا لك،
0: إلى اللقاء، جمعة طيبة. تعالوا بنا نفتح ملفاتنا الإقليمية ونستهلها بخطاب الرئيس ترامب إلى الأمة الأمريكية فجر هذا اليوم. وطبعا هو يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر أو تحقق انتصارات كبيرة في المجتمع في إيران، وطبعا هناك موجات جديدة من الغارات الأمريكية على إيران. وللحديث عن هذا الموضوع أود أن أرحب بالمحلل السياسي والخبير بشؤون الشرق الأوسط دكتور ميشيل عون. مساء الخير.
4: أهلا أخي، أهلا بك،
0: أهلا بك معنا في حديث الظهيرة من راديو مكان. قبل أن نتحدث عن الملف اللبناني أود أن أسألك، ما الجديد، بماذا أتى الرئيس ترامب من خلال خطابه إلى الأمة الأمريكية فجر هذا اليوم بتوقيت إسرائيل؟
4: سيدي العزيز، الرئيس ترامب معروف بأنه إنسان يعني شعبوي، يريد كسب رضا الجمهور بأعماله، وأنه حصل على انتصارات يعني التي أعلن عنها منذ أشهر بأنه قد انتصر، وهو يعني خطاب شعبوي من أجل إرضاء المؤيدين له، من أجل تجنيد الأصوات للانتخابات القادمة في شهر نوفمبر. فلا أعتقد أنها أي جديد، يعني الوعودات بالانتصار على إيران وأنه انتصر وسوف ينتصر وسيأتي بأمريكا فيرست، أمريكا جريت، الميجا. لا أعتقد أن هناك حاجة جديد، يعني تصريحات رئيس ترامب تتغير كل لحظة وكل يوم وكل ساعة، ولا أرى شخصيا أن هناك أي جديد يعني في هذا المجال بالنسبة لإيران.
0: طيب، كما تعلم دكتور ميشيل عون، القوات الأمريكية، المنطقة أو يعني الولايات المتحدة الأمريكية تغير غارات مكثفة على إيران، وهذه الليلة كانت مغايرة تماما لأنها استهدفت بنى تحتية مدنية، مطار وجسور تربط بعض المدن داخل إيران. هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو استراتيجية جديدة ربما لإضعاف قبضة النظام الإيراني داخليا؟
4: لا أعتقد أن هذه الضربات الجديدة سوف تغير في الأمر الواقع في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. هنالك مفاوضات قائمة وما زالت قائمة وتجري بين البلدين. أعتقد أن هذه الضربات كما حدث منذ أسبوع وكل يوم هي جزء من هذه المفاوضات، يعني هنالك شد للحبل ثم يكخ الحبل، هنالك أعتقد أنها جزء من المفاوضات. لو أراد الولايات المتحدة فعلا العودة إلى ما حدث قبل أشهر بشكل حرب كاملة وشاملة وضربات صاروخية والغواصات وجميع ذلك، لفعل ذلك. ولكن أعتقد أن ترامب يدري الآن بأن ما دخل لي قبل عدة أشهر ليس كما توقع الأمر، وأن تلك الضربات التي كانت قوية وقاسية جدا يعني، وقضاء على رموز من السلطة ومواقع وأهداف كانت، ولكنها لم تغير الأمر، بل بالعكس يعني شادت من صلابة الموقف الإيراني وتمسك إيران بمضيق هرمز. وأصبحت المشكلة الآن ليست مفاوضات بالنسبة لنووي أو صواريخ، وإنما بالنسبة لمضيق هرمز والسيطرة عليه. المشكلة الأساسية هي السيطرة على مضيق هرمز، وكل ينوي فعل ذلك، إيران وعمان تنويان ذلك وسيطر عليه وجباية. الولايات المتحدة تدعي بأن هي حارسة هذا المضيق وتريد جباية 20% ثم تراجع عن الأمر، ولكن الأمر ما زال في ميزان القوة والمضاربة بين الطرفين. لو أرادت فعلا إشعال الحرب من جديد وتفعيلها لفعل ذلك، ولكن أعتقد هذه الضربة هي محسوبة، هي محسوبة وتعرف الرد إليها، ولكن جزء من المفاوضات ليس أكثر.
0: طيب، تعال بنا ننتقل دكتور ميشيل عون إلى الملف اللبناني. هل ترى أن التفاهمات حول المناطق التجريبية وتمكين الجيش اللبناني من الدخول إليها سيتم تنفيذه على أرض الواقع وسيؤتي أكله، سيأتي بالنتائج المرجوة منه؟
4: يعني من وجهة نظر إسرائيلية هذا يعتبر انتصار لإسرائيل، أنها رسخت وأسست بل حصلت على نوع من الشرعية لوجودها في جنوب لبنان واحتلالها لأجزاء كبيرة من جنوب لبنان. يعني أمر لم يتوقعه أبدا، كان احتلال إسرائيلي وأصبح الآن بموافقة الحكومة اللبنانية بشكل غير مباشر. وكيف ذلك؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن الحكومة اللبنانية وافقت في تلك التفاهمات بينها وبين إسرائيل على أن إسرائيل لن تنسحب من تلك المناطق إلا إذا قام الجيش اللبناني بالدخول إلى هذه المناطق وسيطر عليها وإدخال أطراف أخرى من أجل المراقبة والتأكد من ذلك. وإذا لم يتم الأمر أو لم يستطع الجيش اللبناني السيطرة أو لم تتم الموافقة على هذه أنه فعلا تم إخلاء حزب الله ومنشآته من تلك المناطق، فإسرائيل لن تنسحب، ولذلك لديها الشرعية في البقاء. ولهذا أنا لا أفهم الموقف اللبناني، يعني هو شرعنة الوجود الإسرائيلي وكأن الحكومة اللبنانية ليست لها السيطرة على تلك المناطق وليس جزء من لبنان، وأن إسرائيل لن تنسحب إلا إذا قامت لبنان بالأشياء التي يعرف الجميع أن الجيش اللبناني لا يستطيع تنفيذ هذه التعهدات.
0: دكتور ميشيل، تعال بنا نستمع إلى عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله رامي أبو حمدان، ويتحدث في هذا السياق بالتحديد، يهاجم الرئيس اللبناني جوزيف عون بشتائم والكلمات النابية، ويقسم بأن حزب الله لن يسمح بتطبيق الاتفاق مع إسرائيل.
5: نعم. إلى الرئيس الفاشل، إلى الرئيس المستسلم والخاضع، أنت اليوم عندما أتيت باتفاق العار والذل أصلا لم تأتي على ذكر انسحاب أو تحرير أرض، بل اليوم عم نسمع أنك تأتي بشكل من الاحتلال الجديد. أيها الفاشل، أيها الساقط بكل المعايير الوطنية والأخلاقية وحتى السياسية والقيادية، والله وقسما بدماء الشهداء لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، وستسقط أنت ومن معك من الأعداء من الذين ارتهنت إليهم.
0: إذن دكتور ميشيل عون، كيف يمكن إنجاح هذه التفاهمات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في ظل هذه المواقف؟
4: سيدي العزيز، يعني منذ أسابيع أو منذ أسبوعين منذ أن تمت هذا التفاهم الإسرائيلي اللبناني، يعني أنا عبرت شخصيا بأن هذا الاتفاق تم يعني بين أجزاء من الحكومة اللبنانية وبين الحكومة الإسرائيلية ولم يحصل على إجماع، وليس هنالك إجماع عليه، ليس فقط من حزب الله ولكن من مجموعات أخرى ومعارضة مثل سيد وليد جنبلاط ومجموعات أخرى في لبنان. ولذلك أنا لا أفهم المنطقة اللبناني بشرعنة الوجود الإسرائيلي، يعني كان المفروض على الحكومة اللبنانية أن تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وسماح للمهجرين العودة إلى قراهم، ولكن أن توافق لبنان على أن هذه المهجرون المبعدون من الجنوب والجيش اللبناني لا يستطيع الدخول إلا إذا عبر امتحانات إسرائيلية أمريكية، وإلا لن يسمح لهم وتتم الموافقة أو استمرارية الوجود الإسرائيلي. في ذلك من وجهة نظر لبنانية أعتقد أن ليس ذلك في مصلحة لبنان كدولة ذات سيادة، تدعي أنها ذات سيادة. أما بالنسبة للأقوال والمصطلحات والنظرة فطبعا هي مرفوضة، ولكن من أنا أتفهم الأمر أن يعني أن يعبرون الجيش، الحكومة اللبنانية أخذت موقف يعني معادي ومحاربة حزب الله، ومن الطبيعي أن يحاول حزب الله.
0: ولكن في حوار بين الحكومة اللبنانية وبين ممثلي حزب الله، يعني تعال بنا نستمع دكتور ميشيل إلى عضو آخر في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله، يقول إن الحكومة اللبنانية خلال لقاءاتها مع ممثلي الحزب تطالب فقط بتسليم الصواريخ الثقيلة. تعال بنا نستمع.
6: وفي جميع اللقاءات مع رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة لم نسمع منه سوى مطلب واحد، وهو تسليم الصواريخ الثقيلة ليجرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ما يقلق إسرائيل هو هذا النوع من السلاح، ولا مانع من احتفاظ المقاومة ببقية سلاحها ولن ينزعه أحد من يده.
0: إذن حوارات، لقاءات، والحديث يدور فقط عن السلاح الثقيل لحزب الله، إذا بقي في لبنان سيبقى بأسلحته الخفيفة ربما.
4: يعني
0: هل هذا واقع؟ هل تتصور ذلك دكتور ميشيل؟
4: لا لا لا أتوقع ذلك، ولن تقوم حزب الله بتسليم أسلحتها إلى الجيش اللبناني أو إلى أي جهة أخرى. كان الحديث في في في الأسابيع الماضية عن انسحاب من جنوب الليطاني، ثم صار الحديث عن شمال الليطاني وبقية المناطق، والآن منطقة تجريبية لا تتعدى سوى بضعة الكيلومترات من جنوب يعني كبير جدا محتل. ويعني إقناع حزب الله بذلك أي أن الحكومة اللبنانية تعترف بأنها لا تستطيع العمل بقواها الذاتية على إجبار حزب الله، وبدون موافقة لحزب الله فلن يتم الأمر، وإذا لم يتم الأمر فلن يكون انسحاب إسرائيلي، وإذا لم يكن انسحاب إسرائيلي فيبقى ذلك وبموافقة لبنانية شرعا، وكأنها فشلت بتنفيذ تعهداتها في هذا الاتفاق، ولهذا فإسرائيل لها الحق بالبقاء. هذا ما لا أفهمه من مواقف لدولة تعتبر ذاتها بأنها ذات سيادة، ويعني كان المفروض أن تطالب بانسحاب انسحاب الاحتلال من الجنوب. طبعا إسرائيل هذا
0: ربما في المراحل القادمة بعد تطبيق المراحل التجريبية.
4: سيدي المراحل القادمة عندما تقوم إسرائيل واحتلت جنوب لبنان في سنوات الثمانينات حوالي 20 عام يعني.
0: صحيح.
4: ومن بعدها
0: نرجو أن لا تبقى هذه المرة كل هذه الفترة.
4: لا أحد يعلم، ولكن إذا كان موقف لبناني يسمح لإسرائيل بالبقاء فمن سيجبر إسرائيل على الانسحاب؟
0: هذا صحيح. الدكتور ميشيل عون المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا لك على هذا الحديث معنا في حديث الظهيرة من راديو مكان. إلى اللقاء، جمعة طيبة. أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي في حديث الظهيرة. نحن نتابع ملفاتنا، وهذه المرة إلى المجتمع العربي. الشرطة تحبط حادثا جنائيا خطيرا في كفر سميع، وتضبط حبوة ناسفة ومسدس وأقنعة وقفازات داخل سيارة تحمل لوحة تسجيل مزورة. عن ذلك انضم لنا الآن محرر أو مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. مساء الخير إياد.
7: مساء الخير ياكوب. نعم، في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة لإحباط حوادث العنف وجرائم القتل والحد من مظاهر حيازة الوسائل القتالية والأسلحة لدى عناصر إجرامية، في إطار ذلك أعلنت الشرطة صباح اليوم عن إحباط مخطط جنائي خطير في المنطقة الشمالية، وذلك بعد أن ضبطت القوات في مركبة خصوصية عبوة ناسفة وسلاح ووسائل يشتبه بأنها كانت معدة لتنفيذ نشاط إجرامي. فخلال نشاط بدرت إليه الشرطة الليلة الماضية في قرية كفر سميع على أرضية نزاع بين جهات في هذه المنطقة، أوقف رجال الشرطة وأفراد من حرس الحدود مركبة مشبوهة كان يستقلها سائق وراكب آخر بجانبه، وهما من سكان قرية كسرى وقرية ساجور. وبعد فحص المركبة المشبوهة تبين أنها تحمل لوحات ترخيص مزورة، وخلال تفتيش المركبة عثرت القوات على مواد يشتبه بأنها عبوة ناسفة إلى جانب جهاز تحكم ووسائل تشغيل كما يبدو للعبوة الناسفة، كما ضبطت الشرطة أقنعة للوجه وقفازات، وبالإضافة إلى ذلك عثر بحوزة أحد المشتبه بهم على مسدس من نوع جلوك ومزود بمشط وذخيرة. المشتبهان وكما ذكرت أنفا الأول من سكان قرية كسرى في 30 من عمره، والثاني من سكان قرية ساجور يبلغ من العمر 34 عاما، كما تم استدعاء خبراء المتفجرات لفحص العبوة وإزالة الخطر في المكان وأبطال مفعول هذه العبوة. اليوم ستطلب الشرطة من محكمة الصلح في مدينة حيفا تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيق. وأكدت الشرطة أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من عمليات الإحباط التي كانت في اللواء الشمالي، حيث تم خلال الأسبوع الأخير تحييد مشتبه بعد أن أطلق النار باتجاه أحد المنازل وباتجاه قوات الشرطة في بلدة سلم. وأشارت الشرطة أنها تواصل العمل بحزم مستخدمة كافة الوسائل المتاحة لديها ضد عناصر الجريمة لإحباط جرائم العنف وضمان أمن وسلامة الجمهور. ومن جهة أخرى وفي حي رأس العمود بشرقي أورشليم القدس، وخلال نشاط شرطي رصد أفراد الشرطة الدراجة النارية من دون لوحة ترخيص وطلبوا من السائق التوقف، إلا أن سائق الدراجة النارية والراكب الذي كان برفقته رفضا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة ولذا بالفرار من المكان. وبعد عملية مطاردة قصيرة تخللها إطلاق النار باتجاههما تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبهين، وأسفر هذا الحادث عن إصابة أحد المشتبهين بجروح طفيفة في يده ونقل إلى المستشفى للمعالجة. يعتقد أنه من سكان الضفة الغربية أقام في البلاد خلافا للقانون، وتم اعتقال المشتبه الثاني وأحيل للتحقيق معه حول ظروف هذا الحادث. إليك يا
0: شكرا لك مراسل شؤون الشرطة اياد حرب. ونحن نبقى في هذا السياق، مصادقة الحكومة الإسرائيلية رسميا على إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي تواجه معارضة شديدة من الهيئات والمنظمات الأهلية والمدنية، ربما السبب الوحيد هو بسبب تمويله من ميزانيات التطوير. للحديث عن هذا الموضوع أود أن أرحب بالمحامية راوية حندقلو، مديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي. الأستاذة راوية حندقلو مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بحديث الظاهرة من راديو مكان.
8: أهلا ياكم، مساء النور.
0: أهلا وسهلا فيك. لماذا هذه المعارضة؟ يعني ليس إلا فقط، هناك العديد من الهيئات المدنية المعنية بتعزيز الأمن والرفاه في المجتمع العربي تعارض هذه الخطوة.
8: نعم صحيح يعقوب، ودعني يعني أحدد أن المعارضة هي ليست فقط على خلفية اقتطاع ميزانيات من ميزانيات الخطة الخماسية لتقليص الفجوات الاجتماعية الاقتصادية إلى جهاز الشرطة والشباك. فيعني من أجل أن يعني نتعمق وأن نوصل صورة واضحة للجمهور، نحن نعي تماما جميعا ونعيش عدد يعني بشكل يومي، هناك إطلاق نار، هناك قتلى، المجتمع العربي ككل يعيش بخوف. وهذه الحكومة يعني يوم الخميس كان يومها الأخير، لم تكن خلال كل هذه الفترة وأظن من 25 سنة يعني هذه الحكومة أتمت دورتها كاملة، لم تقم بأي خطوات فعلية عملية شمولية من أجل مواجهة الجريمة والعنف، اختارت بيومها الأخير. وهذه أولا يعني
0: الحكومة ستبقى في مهامها وتشغل مهام منصبها حتى أكتوبر القادم،
8: سيرورة مليون بالمية. ولكن هذا يعني سيرورتها الكاملة، هناك طريقة عمل مختلفة دعنا نقول بالحكومة الانتقالية. ولكن الفكرة التي أريد أن أوصلها يعقوب أنه لم تقم، زجت هذه الحكومة بالمجتمع العربي يعني إلى الزاوية، إلى مجتمع دامي تسيطر عليه الجريمة المنظمة. وفي نهاية المطاف اللي أجت عملته بالدقيقة 90 كما يعني بأجواء المونديال هو اقتطاع ميزانيات من الخطة الحكومية التي يعني هي يعني تحارب أو تعالج أسباب الجريمة والعنف، منها الأسباب الاقتصادية والأطر.
0: يعني أستاذ راوية، قد يقول قائل خطوة متأخرة وربما غير كافية.
8: لا، لكن هذه ليست خطوة متأخرة وغير كافية، هذه خطوة مدروسة. وإدخال الشباك لا يمكن أن ننظر إلى هذا يعني الخبر على أنه فقط اقتطاع الميزانيات وأن المجتمع العربي يرفض دخول الشباك فقط لأنه تمويل.
0: هناك من يقول أنه حبل النجاة للقضاء على جريمة في المجتمع العربي. أستاذ راوية،
8: هذا ما أردت أن أوصله، أن هذه الحكومة زجت بنا إلى الزاوية وقالت أنه يعني لا يوجد عندي أي خيارات أخرى، فأنا أستفدت جميع خياراتي، والآن هو دور الشباك. هذا يقول أنه الحكومة يعني قررت التعامل معنا بشكل رسمي على أننا أعداء، مجموعة أعداء تستعمل معنا الأدوات الأمنية وليس الأدوات المدنية. ويعني للمواطن العادي
0: يعني كانت هناك مطالبة حتى من داخل شرائح عديدة في المجتمع العربي، أستاذ راوية طالبت بإشراك الشباك في هذا الموضوع.
8: يعني دعنا نقول أنه أول شيء الشباك يعني في له مهام واضحة، ودعنا نقول أنه الشباك كان موجود من السابق وليس فقط بعد هذا القرار بالدخول والتدخل بقضية الجريمة والعنف. رأينا ذلك في قضية الناصر، رأينا ذلك في قضية المغار، وكان عليها أن يعني أنه هناك يكون مرافقة أيضا لقضية محاولة قتل رئيس بلدية عرنا.
0: نعم، عندما يدور الحديث عن شخصيات عامة.
8: نعم، ولكن حتى الآن لم نسمع أي أو لم نرى من حتى الشرطة عن يعني إعلان عن تقديم لوائح اتهام. فيعني هاي دعنا نقولها أولا. المجتمع بشكل عام يعني المواطن العادي الذي لا يعني لا يدري ماذا تعني كلمة إدخال الشباك، سوى أنه يعني نسميها الفعالية قد يكون برأسه بمحاربة الجريمة والعنف. هناك إسقاطات عديدة قانونية على حقوق المواطنين. أنا أعلم تماما أن رأي الشرع يقول، حتى يعني ككل إنسان عادي يقول، نحن نبحث عن النجاة وعن الخلاص، ولكن صح. علينا أن نكون واعيين تماما ما معنى إسقاطات إدخال الشباك لمحاربة الجريمة والعنف. ومع ذلك أنا أقول يعقوب، وهذا مهم أن نقول، نحن مع تعزيز وميزانيات لدور الشرطة، لزيادة أعداد رجال الشرطة، لإدخال توسيعات معينة.
0: ربما الشرطة الآن تستخدم الإمكانيات المتوفرة لدى المخابرات، لدى الشباك،
8: محاربة الجريمة والعنف. ولكن علينا أن نعي تماما أنه لا يمكن فصل ما يحدث اليوم عن السياسات في التعامل مع ظاهرة الجريمة والعنف. يعني أنه 15% فقط من ملفات الجريمة يتم تفكيكها على مدار، يعني لما نقول 15 كمان نحن يعني بنعمل مليح مع الشرطة، لأنه أقل من 15% بالمقابل 65% بالمجتمع اليهودي. إذن علينا أن نرجع إلى الأساسيات، على الشرطة أن تقوم دورها بالتحقيق، بمتابعة قضايا الجريمة بجدية، توفير ما يجب توفيره من أجل أن يكون هناك تحقيق يعني بيجيب نتيجة.
0: هذه المواقف كيف يمكن نقلها إلى الجهات المعنية، إلى هذه الحكومة التي يعني باتت على عتبات إنهاء ولايتها الرسمية؟
8: يعني هذه الحكومة لا يعنيها المجتمع العربي ورأي المجتمع العربي بتاتا، نحن واعيين لذلك تماما. ستقوم مؤسسات المجتمع المدني بدراسة الخطوات التي يجب أن تتخذها مع شركاء أيضا من المجتمع اليهودي وحقوقيين الذين يؤمنون بأنه علينا أن نعيش بدولة ديمقراطية ليبرالية. فيعني مهم أن نعي أن لهذه الخطوة إسقاطات عديدة على جميع المواطنين عربا ويهودا. ومن الجهة الأخرى ما عليها أن يقوم المجتمع العربي هو يعني بإسقاط أو بتغيير هذه الحكومة في الانتخابات الجاي، وأن نأتي حاضرين بما نريد وما هي الخطوات لمحاربة الجريمة والعنف، وأن تكون يعني هذه ورقة الضغط بدون أدنى شك على الحكومة القادمة. فنحن يعني من لم يعالج الجريمة خلال 5 سنوات واستعمل الجريمة من أجل التحريض على المجتمع العربي
0: لا يعالجها في غضون شهور،
8: بالضبط سواء سن قوانين للسيطرة على المجتمع العربي لن يعالجها خلال 3 شهور. عدا عن ذلك قد يستعملها كيعني جزء من استراتيجية تخويف المجتمع العربي في اقتراب الانتخابات بقبل يعني موعد الانتخابات شهر أو شهرين، ويستعمل الجريمة والعنف كذريعة لترهيب المجتمع العربي وإدخال قوات شرطة لا حاجة لها بحجة الجريمة والعنف.
0: شكرا لك يا المحامية راوية حندقل، مديرة إيلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، على هذا الحديث.
8: شكرا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء.
9: غدا على قناة مكان،
10: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
9: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
10: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
9: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
0: الخامسة 45 دقيقة بعد 12 في استوديوهات راديو مكان. نحن إلى هذا الملف القضائي أيضا. ألزم قاضي محكمة العمل دارون يفت مكتب مراقبة الدولة بتجميد إجراءات إشغال وظيفة مديرة مراقبة التي كانت تشغلها موظفة عربية منذ 20 عاما، بعدما حاول مدير مكتب مراقبة الدولة إقالتها بصورة غير قانونية. عن هذا الموضوع أود أن أرحب بالأستاذة نبال عرادات من قسم المرافعة القانونية في الأستاذ نبال عرادات. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير.
11: أهلا فيك.
0: طبعا أنت قمت أو قسم المرافعة القانونية عندكم قمتم بالالتماس ضد إقالة هذه الموظفة التي عملت في مكتب مراقب الدولة حوالي 20 عاما.
11: نعم.
0: الأسباب، ما هي الأسباب؟
11: نعم، توجهت لنا امرأة من إحدى البلدات العربية اللي هي أشغلت منصب منذ 20 سنة بمكتب مراقب الدولة على أساس إقالتها، محاولة لإقالتها منذ سنة 2019 دي ملاحقة في هذا المكتب، بحيث إنه حاولوا يعني يحولوها من وحدة إلى وحدة، وبالتالي كان السبب الإقالة هو عمليا إنه المستوى اللي هي موجودة فيه، المستوى المهني غير يؤهلها للوظيفة اللي هي موجودة فيها طبعا بعد 20 سنة.
0: نعم هكذا، يعني هذا ما يقوله أيضا مكتب مراقب الدولة الذي رفض ادعاءات التمييز أو التنكيل، ويقول أن الموظفة حصلت على فرص متكررة لإثبات كفاءتها ولكنها لم تنجح في ذلك، وأن الإقالة لم تأتي بسبب انتمائها القومي أو كونها امرأة عربية.
11: نعم هذا ادعاء طبعا المكتب، مكتب مراقب الدولة، ولكن احنا كمركز مساواة اليوم منطالب بمبدأ التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية، وما إلى ذلك مكتب مراقب الدولة اللي هو عمليا يراقب يعني تنفيذ هذا المبدأ في باقي الوزارات والمكاتب الحكومية. فالمفروض يعني مكتب مثل مكتب مراقب الدولة هو أصلا يعني المفروض يكون يعني مرآة أو يعني
0: يعني هناك خشية لديكم في مركز مساواة أستاذ نبال عرادات، يعني هل هناك خشية من أن هذه الإقالة تتحول إلى ربما ظاهرة ضد موظفين عرب في المؤسسات الحكومية والرسمية؟
11: نعم هي مش إنه في تخوف إن هي ظاهرة، هي ظاهرة فعليا
0: موجودة يعني
11: في باقي، نعم هي موجودة في المكاتب الحكومية، وإحنا بنشتغل على هذا الموضوع منذ السنوات، بحيث إنه كان في قرار حكومي من سنة 2010 على أساس إنه يكون في تمثيل ملائم للعرب بنسبة 10% في جميع المكاتب الحكومية، وطبعا القانون يلزم، قانون 15 من قانون الخدمات الحكومية يلزم جميع المكاتب الحكومية بتمثيل ملائم للعرب في جميع المناصب بنسبة 10%.
0: واليوم نسبة الموظفين العرب في مكتب مراقب الدولة تصل إلى 10%؟
11: أم أنها لا تزيد النسبة عن 3% في مكتب مراقب الدولة وفي مكتب مفوضية الدولة اللي هي مسؤولة عن توظيف جميع الوظائف الحكومية لا يزيد عن 2%.
0: وبشكل عام ما هي نسبة الموظفين العرب في مؤسسات الدولة؟
11: يعني في مؤسسات الدولة بشكل عام بشكل يعني هن ادعاءاتهن بتقول حسب تقرير مراقب الدولة ان 15% في جميع المكاتب، ولكن اذا انت بتنزل للتفاصيل اللي وين موجودين العرب في المكاتب الحكومية فهن موجودين 40% منهم في وزارة الصحة ومش بالمناصب العليا، مش طيب المناصب الإدارية.
0: طيب وانت يعني كمركزة قسم المرافعة القانونية في مركز مساواة السيدة نبال عرادات، كيف تمكنتم من مع القاضي بتجميد هذه الوظيفة وتجميد الإقالة حتى يمكن؟
11: لا حاليا أعطى القاضي تجميد للإقالة، ولكن بعد الجلسة اللي كانت وبما أنه إحنا طلبنا كمركز مساواة كجمعية مجتمع مدني القضية كصديق محكمة، أعطى فرصة للامرأة انها تقدم ادعاءاتها بشكل فردي، وطلب من المركز انه يقدم مرافقة القضية كصديق للمحكمة مع ادعاءات اللي ادعاءات رأي عام، ومن هناك رح ينظروا في الموضوع اذا كان بشكل فردي ولا بشكل جماعي اللي هو قضية مجتمع. أنا على أمل نعم. على أمل إنه ينظر لهذا الموضوع بشكل جماعي وبشكل رأي عام، لأنه إحنا شايفين إنه انتهاكات حقوق العمال العرب الموظفين والموظفات العرب في جميع المؤسسات الحكومية منها وزارة المساواة المجتمعية، بحيث إنه في هناك وظيفة اللي هي مهمة من أهم الوظائف في المجتمع العربي اللي إحنا التمسنا قبل هيك بالنسبة لها، بالنسبة لوظيفة اللي أشغلها الأستاذ حسن طوافري اللي هي مدير سلطة التطوير الاقتصادي
0: صحيح.
11: اللي ما زالت لغاية الآن لم يشغلها أحد من أكثر من سنة، وهي عمليا من أهم الوظائف بالنسبة للتطوير الاقتصادي وبالنسبة للخطة 550 واستنفاذ الميزانية.
0: شكرا لك يا سيدة نبال عرادات مركزة قسم المرافعة القانونية في مركز مساواة على هذا الحديث.
11: أهلا
0: شكرا إلى اللقاء. نحن إلى المعارضة الشديدة التي تبديها جهات عدة في الأوساط الأكاديمية والجامعات بعد إقرار الكنيسة قانون الفصل بين الجنسين في جهاز التعليم العالي، وعدد من أعضاء مجلس التعليم العالي يهددون بالاستقالة من مناصبهم. تقرير وسام جبر.
12: لجنة التعليم البرلمانية تصادق على جدوى الرسوم أولياء الأمور للعام الدراسي 2026-2027 لتبقى دون أي تغيير مقارنة بالعام الماضي رغم استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. وبحسب القرار ستتراوح الرسوم ما بين 253 شيكلا لتلاميذ رياض الأطفال، وتصل إلى 1372 شيكلا لطلاب المرحلة الثانوية، وهي مبالغ يدفعها الأهالي مقابل خدمات وأنشطة لا يشملها التمويل الحكومي الكامل، رغم أن التعليم في البلاد يعرف رسميا بأنه تعليم مجاني. وتشمل الرسوم المصادق عليها تمويل سلة الثقافة والرحلات المدرسية وأنشطة تتعلق بالتربية الميدانية، ورسوم لجنة أولياء الأمور القطرية ولجان أولياء الأمور المحلية، إضافة إلى حفلات التخرج والفعاليات المدرسية المختلفة. كما أقرت اللجنة استمرار مشروع استعارة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2027-2028 بتكلفة تتراوح ما بين 280 شيكلا و320 شيكلا للطالب الواحد. وتقدر قيمة الأموال التي تجبى سنويا من العائلات بمليارات الشواكل، ما يثير انتقادات متكررة من منظمات أولياء الأمور وخبراء التربية الذين يرون أن هذه الرسوم تفرغ مبدأ التعليم المجاني من مضمونه.
9: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: المونديال يصل إلى نهايته في المباراة النهائية التي ستجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين بعد غد الأحد. عن الأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية في آخر أيام المونديال ينضم إلينا موفدنا محمد الشيخ خليل. تحياتي أخي محمد.
13: تحياتي لك يا يعقوب، أهلا بك.
0: كيف تبدو الأجواء لديكم؟ نعم. وما هي التوقعات وماذا تستمعون من المشجعين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية؟
13: هو هذا طبعا، أنا هنا لآتي بالجديد بشيء غير شكل وليس بالتحليل فقط.
0: تفضل.
13: آتي على ذكر المهنية في النهاية. أولا وقبل كل شيء، مناطق في نيويورك وخاصة الشرقية يمنع الدخول إليها إلا مع كمامات، وأنا أحددك عن مساحة كبيرة جدا. لماذا؟
0: بسبب
13: الحرائق الهائلة التي التهمت مناطق كبيرة جدا غرب كندا، وصل الدخان إلى تلك المناطق، فنمنع نحن ويمنع كل شخص الدخول لهذه المنطقة إلا مع كمامات، وهنالك خطورة. وتعمل طبعا المؤسسات السلطات الأمريكية على خفض السموم التي تنبعث من هذا الدخان. ولكن
0: يعني هل سيمنع هذا التلوث ربما إجراء المباراة النهائية أم نقلها إلى مكان آخر؟
13: لا لا لا لا لا، لحسن الحظ بأن الملعب نيوجيرسي الملعب في المكان المعاكس تماما، يعني يبعد عشرات الكيلومترات عن ذلك المكان. وسألنا قالوا لن يصل الدخان، ويعملون على كل حال على منع هذا التسرب ويعني التخفيف منه اليوم وغدا بوسائلهم الخاصة. هذا من جهة. من جهة ثانية، قبل قليل أعلن عن حكم المباراة سلافكو فينيتش السلوفيني، هو الذي سيقود المباراة النهائية. وفي المؤتمر الصحفي الذي شهدناه تجمع جميع الحكام الذين يعني توقع كل واحد منهم أن يكون الحكم النهائي، فأجهش في البكاء عندما أعلن اسمه، وطبعا احتضنه باقي الحكام. ولعل المفاجأة الرائعة، أدهم المخادمي الحكم الأردني سيكون الحكم الرابع في هذه المباراة. يعني إذا حصل ما، وإن شاء الله ما بيحصل أي مكروه أو إرهاق أو تعب للحكم الأول، سيتبع أكرم أدهم المخادمي لن يحكم، إذا حصل له سيدخل بديلا. هذا واحد.
0: نعم.
13: ليلا بين المساء وبين العصر والمساء عشرات الالاف من المشجعين تجمعوا في طبعا منهاتن ورقصوا التبي رقصه رائعه ارتفعوا وقفزوا ارتفعوا وقفزوا لمده ساعه كامله من اغلب هؤلاء من مشجعي الارجنتين وكان المنظر هائلا رائعا للغايه يدل على مونديال من اراد ويريد ان يشعر اجواء المونديال فلياتي الى منهاتن.
0: شكرا لك مفدنا محمد الشيخ خليفه الولايات المتحده الامريكيه. طبعا انظار العالم تتجه نحو استاد ميت لايف في نيوجيرسي للمباراه النهائيه لكاس العالم 2026 وسيجمع منتخبي الارجنتين واسبانيا. شكرا لكم سيداتي وسادتي على حسن المتابعه والاصغاء. رفقكم في حديث الظهيره اليوم طاقم البرنامج من الانتاج نصر سعيد، راديو مصور تيودوري، هندسه اذاعيه ظفر سليم، وفي الاعداد والتقديم يعقوب عزرا.
14: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
15: أستاذ في بركيه؟
14: لا.
15: في ألعاب منفوخة؟
14: كمان لا.
15: لكن شو فيه؟
14: اسمع المذيع بيقول لك
16: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
15: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
16: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
17: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم والهوطة؟
16: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
17: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
16: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
18: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
16: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
19: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
20: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
21: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
22: مخزني خشمال
21: خاضع لشروط الحملة.
23: عناوين الساعة من مكان: كولومبيا تنسحب من الدعوى القضائية ضد إسرائيل المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إرجاء الاجتماع الإسرائيلي اللبناني إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية، سوريا تنفي استهداف قاعدة أمريكية في أراضيها كما تدعي إيران، وقف النشاطات في غرف العمليات في مستشفيين بتل أفيف بسبب اكتشاف عيوب، والحرارة نحو الارتفاع.
24: راديو مكان الأخبار.
23: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت الحكومة الجديدة في كولومبيا انسحابها من الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما جاء في بيان أصدره صباح اليوم مكتب الرئيس المنتخب أبيلاردو ديلا إسبرييلا. ويذكر أن كولومبيا وإسرائيل وقعتا الأسبوع الجاري اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن المرتقب أن تفتتح كولومبيا سفارة في أورشليم القدس. أرجى الاجتماع الذي كان مخططا اليوم بين لبنان وإسرائيل بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية وفقا لما علمته قناة الجديد من مصدر عسكري، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد. وكان من المفروض أن يعقد لقاء افتراضي لمناقشة وقف إطلاق النار وخطة المناطق التجريبية. استمراراً لادعاء الحرس الثوري الإيراني بأنه قتل جنوداً أمريكيين ودمر معدات عسكرية في قاعدة التنف في سوريا، أوضح مصدر عسكري سوري أن الغارة أصابت منطقة صحراوية فارغة ولم تصل إلى التنف. وفي حديث للتلفزيون العربي أكد أنه لا وجود لأي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحابها عفواً في فبراير الماضي. دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين في منطقة بندر عباس بجنوب البلد إلى تقليص استهلاك الكهرباء في أعقاب الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.

0: غرف العمليات في مشفيي ميديكا رفائيل وبارك عتيدين بتل أبيب في أعقاب إجراء مراقبة فجائية فيهما، وتبين أن إجراءات العمل في غرف العمليات في المستشفيين لا تستوفي الشروط المطلوبة، إلى جانب وجود نقص خطير في القوى البشرية يصل إلى حد تعريض سلامة المرضى للخطر.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع اعتبارا من يوم الغد على درجات الحرارة، وفي يوم الاثنين المقبل يكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10 على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
3: مخزني خشمال
2: خاضع لشروط الحملة.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
3: مخزني خشمال
2: خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية في أورشليم القدس طاب يومكم. مع اقتراب موعد الانتخابات العامة وبعد حل الكنيسة، أوضحت المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا كما هو متبع القيود المفروضة على الحكومة ووزرائها خلال الحملة الانتخابية. وأكدت في رسالة بعثت بها إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن على الحكومة المنتهية ولايتها الاعتدال في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها والامتناع عن اتخاذ قرارات غير مستعجلة. احتوت طواقم الإطفاء الحريق الحرشي الذي شب قرب معبر طرقوميا في منطقة الخليل، ويتم العمل على إخماد النيران نهائيا، وأفيد بأن الحاجز والمنشآت الاستراتيجية المجاورة غير معرضة للخطر. أحبطت قوة من جيش الدفاع والشرطة تهريب 70 كيلوغراما من مخدر الحشيش إلى الأردن عبر السياج الأمني قرب كفر روبين في منطقة بيتشان، وألقت القبض على 3 مشبوهين من سكان الجنوب. هذا وأغلقت شرطة حيفا بأمر إداري ل30 يوما شقتين سكنيتين في المدينة بعد الاشتباه في استخدامهما وكرا للمخدرات بحسب ما وافانا به مراسلنا إياد حرب. ضمن بطولة أوروبا لكرة اليد، خسر منتخب إسرائيل للشباب حتى سن 20 عاما أمام إيسلندا بنتيجة 23 نقطة مقابل 35.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 23، حيفا والرملة 22، الناصرة وهضبة الجولان 21، بئر السبع وجبال الجليل 19 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في 3 بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد

0: في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
1: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
2: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
3: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10 على قناة مكان وكان بوكس.

0: لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل دي وانا ليه كده.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيه من غطى عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
5: مخزني خشمال
4: خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قائد سرية حمسوية كان ضالعا في احتجاز مخطوفين، وبحسب البيان تم القضاء على المخرب أنس حمدان في خان يونس أمس. بعد حل الكنيسة أوضحت المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا كما هو متبع القيود المفروضة على الحكومة ووزرائها خلال الحملة الانتخابية، وأكدت في رسالة بعثت بها إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن على الحكومة المنتهية ولايتها التوازن في ممارسة الصلاحيات والامتناع عن اتخاذ قرارات ليست مستعجلة أو تجاوز تصريف الأعمال للحيلولة دون تغليب مصالح سياسية. اقترحت برلين استبدال قوة اليونيفيل بأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان، وقال وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول إن من شأن ذلك تهيئة الظروف لانسحاب جيش الدفاع دون عودة حزب الله إلى نشاطاته الإرهابية هناك. يذكر أن تفويض اليونيفيل ينتهي نهاية العام الحالي. رفضت روسيا الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية التي خسرها لجو بايدن، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو لم تتدخل في هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال. في غضون أقل من شهرين على ارتكاب جريمة قتل في أشكلون، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق أحد سكان المدينة، ويدعى المتهم لدور بيدلون وينسب إليه طعن جاره حتى الموت بسبب خلاف على إيقاف سيارة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيه من غطى عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءاً من السادسة صباحاً.
5: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج

0: مش راح نقدر ننساها، راح ترجع على شاشتكم.
1: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلاً معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق، حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
6: مخزني خشمال
5: خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
5: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
6: مخزني خشمال
5: خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان، الأخبار.
9: الرابعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طابت أوقاتكم بكل خير. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قائد سرية حمسوية كان ضالعا في احتجاز محطوفين بينهم أفيرا مانجستو قبل الحرب. وبحسب البيان، تم القضاء من الجو على المخرب أنس محمود حمدان في خان يونس أمس، حيث شكل تهديدا على القوات. وكان حمدان على مدى سنوات الذراع اليمنى لقائد كتائب القسام سابقا محمد ضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، اللذين تمت تصفيتهما عام 2024. هذا وتفيد مصادر محلية في غزة بمقتل شخصين في مخيم صيرات وسط القطاع إثر غارات إسرائيلية، كما قتلت سيدة خمسينية في بتلاهيا شمال القطاع بعد إلقاء مسيرة قنبلة قرب إحدى المدارس. اقترحت برلين نشر قوة تابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان مكان اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها بحلول نهاية العام الجاري. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان واتفول إن من شأن ذلك تهيئة الظروف لانسحاب جيش الدفاع دون عودة حزب الله إلى المنطقة لاستئناف نشاطاته الإرهابية، وأضاف أنه يتعين ضمان عدم حدوث فراغ أمني بعد انتهاء تفويض اليونيفيل. على خلفية الاعتداء على مراقبي سلطة الضرائب في بني براك أمس، أعلن مدير السلطة شاي آرانوفيتش تجميد معالجة ملفات سكان المدينة ممن تضررت بيوتهم أو أملاكهم في الحرب، إلى حين إصدار رئيس البلدية حانوخ زيبرت بيان استنكار، وأضاف أنه أبلغ الأخير بذلك. وقد هاجم العشرات من سكان بني براك، بينهم طلاب معاهد دينية، أفراد ضريبة الدخل لدى قيامهم بمراجعة حسابات عدد من المصالح التجارية، وقامت الشرطة بتخليصهم.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على الحرارة. بهذا انتهت نشرة الأخبار. نشرتنا القادمة في الخامسة بإذن الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
12: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة

0: مخزن خشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
1: مخزن خشمال.
0: خاضع لشروط الحملة.
2: غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: مساء الخير. اتفضلي ماما. لا تذاكري، انا داخل لاختي. حاضر حاضر حاضر.
1: انت ما جبتش تذاكر ليه؟
0: يا ماما انا مش عارفني دي تذاكر، انا خير دليله.
1: اتفضل روح حتى ذاكر.
0: حاضر. طب فلوس عشان اجيب تذاكر؟
1: اتفضل.
0: لا ماما هاتي 10 جنيه كمان، انا ما اعرفش كام تذكره. دي يا ماما عند حضرتك، دقيقه واحده.

0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز زيليو، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم 1.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب مساؤكم بكل خير. في جنوب قطاع غزة أطلق صاروخ اعتراضي عن طريق الخطأ، وقال المتحدث باسم جيش الدفاع إنه لا خشية من وقوع حادث أمني. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قائد سرية حمساوية كان ضالعا في احتجاز مخطوفين بينهم أبيرا منجستو قبل الحرب. وبحسب البيان تم القضاء من الجو على المخرب أنس محمود حمدان في خان يونس أمس، حيث شكل تهديدا على القوات. وكان حمدان على مدى سنوات الذراع اليمنى لقائد كتائب القسام سابقا محمد ضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامه، اللذين تمت تصفيتهما عام 2024، ومسؤولا عن توثيق مراسم إطلاق سراح المخطوفين. في أعقاب تقرير نشرته الزميلة في قناة كان أيلا خاسون خلال البرنامج الإخباري الذي قدمته أمس حول سلوك غير لائق للمستشار القانوني لمخفر زيخرون ياكوف الكابتن سيجيف أمير، أوعز المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي بإيقافه عن العمل إلى حين استيضاح الأمر وبنقل قائد المخفر إلى منصب آخر. وبحسب التقرير فإنه تم توثيق أمير في حفل وهو بصحبة مجرم مطلوب، كما أنه تجاهل تعاطي المخدرات في المكان. على خلفية الاعتداء على مراقبي سلطة الضرائب في بني براك أمس، أعلن مدير السلطة شاي أهرونوفيتش تجميد معالجة ملفات سكان المدينة ممن تضررت بيوتهم أو أملاكهم في الحرب إلى حين إصدار رئيس البلدية حانوخ زايبرت بيان استنكار، وأوضح أنه أبلغ الأخير بذلك. وقد هاجم العشرات من سكان بني براك بينهم طلاب معاهد دينية أفراد ضريبة الدخل لدى قيامهم بمراجعة حسابات عدد من المصالح التجارية، وقامت الشرطة بتخليصهم. انتخب حزب العمال الحاكم في بريطانيا السياسي أندي بيرنهام رئيسا جديدا له بالتزكية تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة، ويتوقع أن يخلف كير ستارمر في رئاسة الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تشتد غدا وطأة الحر ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في 6:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: يا له من هدف.
0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد

0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
4: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزن خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
5: مخزن خشمال
6: خاضع لشروط الحملة.
7: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط، مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
8: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
4: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزن خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
5: مخزن خشمال
6: خاضع لشروط الحملة.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
9: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
10: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. جاء من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أن 8 فلسطينيين قتلوا عصر اليوم إثر قصف إسرائيلي طال مشيعين خلال جنازة أحد عناصر الجهاد الإسلامي الذي قتل في وقت سابق اليوم من جراء غارة لمسيرة، كما أصيب 20 شخصا بجروح وفقا لمصادر طبية محلية، ولم يردن تعقيب عن جيش الدفاع. أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق سائق سيارة إسرائيليا عمره 90 عاما في أعقاب ضلوعه في حادث سير قرب مفترق جوش عتسيون، مما أسفر عن إصابة فتى وسيدة بجروح طفيفة. وورد في بيان أصدرته الشرطة أن المشبوه وصل إلى المكان وبدأ بالتصوير عند مزرعة تومر، وحينها اندلع جدال بينه وبين الفتى الذي يقطن هناك، وبعدها قام المشبوه بدهس الفتى والسيدة التي أرادت الاستفسار عما حصل. واتهمت جهات في اليمين السائق بأنه يساري، ووصف رئيس هتسيونوت هداتيت بتسلئيل سموتريتش المشبوه بفوضوي، قائلا إن فعلته هي نتاج مباشر لحملة التحريض لرئيس حزب الديمقراطيون يائير جولان وأقرانه من اليسار. في أعقاب تقرير نشرته الزميلة في قناة كان أيلا خاسون خلال البرنامج الإخباري الذي قدمته أمس حول سلوك غير لائق للمستشار القانوني لمخفر زخرون يعكوف الكابتن سيجيف أمير، أوعز المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي بإيقافه عن العمل إلى حين استيضاح الأمر وبنقل قائد المخفر إلى منصب آخر. وبحسب التقرير فإنه تم توثيق أمير في حفل وهو بصحبة مجرم مطلوب، كما أنه تجاهل تعاطي المخدرات وترويجها في المكان. أسفر حادث عنف في الناصرة عن إصابة رجلين 30 و50 بجروح متوسطة وطفيفة تواليا. في محيط أورشليم القدس أصيب عصر اليوم راكب دراجة نارية 20 بجروح خطيرة على طريق رقم 45 الواصل بين جفعات زئيف وعطاروت بعد أن صدمته سيارة، كما جرح سائقها بصورة طفيفة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة من قيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تشتد غدا وطأة الحر ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 50 في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 8 بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءاً من 6 صباحاً.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10 على قناة مكان وكان بوكس. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان،
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: فقط يوم الأحد حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
8: مخزني خشمال
7: خاضع لشروط الحملة.
9: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
10: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
11: الهيئة العامة للكنيسة تصادق على حل نفسها والتوجه إلى انتخابات جديدة في 27 من أكتوبر المقبل. تصعيد في المواجهة العسكرية ضد إيران مع تنفيذ الجيش الأمريكي غارات مكثفة ضد مواقع عسكرية ومنشآت حيوية بما في ذلك جسور ومواقع استراتيجية.

الاقتصادي بسبب الحصار البحري الأمريكي. تأجيل الاجتماع الافتراضي الذي كان مقررا اليوم بين مسؤولين عسكريين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لتنفيذ بنود المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. ومشجعو الأرجنتين وإسبانيا يتوافدون على نيوجيرسي لحضور مباراة نهائي كأس العالم 2026.

0: مشاهدينا الكرام إلى النشرة المسائية من مكان. صادقت الهيئة العامة للكنيسة فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسها بأغلبية 62 مؤيدا وبدون معارضة، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في 27 من شهر أكتوبر المقبل. ونجح الائتلاف الحكومي قبل حل الكنيسة 25 بإقرار عدة قوانين، منها تمويل الأحزاب وتأجيل تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وقانون الإعلام وقوانين أخرى.
1: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ג' באב תשפ"ו, 17 ביולי 2026. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25, נעולה.
0: ونحن الآن إلى التطورات في منطقة الخليج التي شهدت خلال اليوم الأخير تصعيدا في الهجمات الأمريكية وفي نطاق الرد الإيراني، فقد نفذت القيادة المركزية الأمريكية موجة أخرى من الهجمات على عشرات الأهداف العسكرية في إيران، إلى جانب استهداف جسور في جنوب إيران وأبراج مراقبة بحرية في مدينة تشابهار الساحلية، فيما أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع عسكرية ومنشآت أمريكية في دول الخليج. مراسلنا وليد يوسف، مساء الخير لك وليد. الرئيس الأمريكي ترامب يلقي خطابا للأمة ويقول إن بلاده تحقق انتصارات كبيرة في حربها ضد إيران. وليد،
2: صحيح، التصعيد بداية مستمر ونطاق المواجهة يتسع كذلك على في الميدان. ترامب كان هدد هو قبل عدة أيام بالبدء باستهداف بنى تحتية مدنية بما يشمل جسور ومحطات كهرباء في حال يعني لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات، وهو بالفعل بدأ يطبق ما هدد به. كان هناك استهداف لحوالي 6 جسور في منطقة بندر عباس في جنوب إيران القريبة من مضيق هرمز، كان استهداف كذلك لمحطات كهرباء وبرج اتصالات ولمطار ولمحطة للسكك الحديدية، حتى أن هناك كان هناك أضرار لشبكة الكهرباء في بندر عباس، والسلطات الإيرانية طالبت السكان بترشيد استخدام الكهرباء حتى إطفاء المكيف لمدة ساعة واحدة حسب ما نشر من أجل ترشيد وتوفير الكهرباء. هذا بالإضافة إلى استهداف طبعا أهداف عسكرية داخل إيران ك منظومات دفاعية ومراكز تابعة للمراقبة بهدف إضعاف قدرة إيران العسكرية من استهداف سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز. وترامب كما يقول دائما، نحن نحقق النجاحات والإنجازات والانتصارات في الميدان لنشاهد.
3: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly. America is back and doing really well, but we still have a major challenge that must be urgently addressed because no country can be great without fair and honest elections. You have to trust your country because if there can be no trust, there can be no greatness.

0: هذه الساعة، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على استمرار المفاوضات وعلى يعني هذا التصعيد، لأن الحرس الثوري يعني بالنسبة لمضيق هرمز يقول أي ناقلة نفط أي سفينة يجب أن يتم التنسيق معنا إذا كانت تريد العبور في المضيق، وهذا بطبيعة الحال ما يزعج الأمريكيين، وما هذا كذلك هذا عمليا السبب الأساسي الذي أدى إلى هذا التصعيد خلال الأسبوع الأخير. وفي الميدان الحرس الثوري كان وعد بالرد على تهديدات ترامب، وبدأ بالفعل يرد، وكان هناك استهداف على المستوى المدني، هو يعني في هذه المرحلة على ما يبدو لا يريد أن يوسع ربما تدريجيا يعني استنادا إلى ما تقوم به الولايات المتحدة. كان هناك استهداف لمحطة طاقة في الكويت وتحلية المياه، ولكن هو يواصل استهداف قواعد أمريكية عسكرية، إذا كان ذلك في عمان وفي الأردن كان هناك استهداف لطائرات تزود الوقود.
1: وإيران من ناحية أخرى كانت هنالك أنباء صحفية تحدثت بأن إيران تبلغ حزب الله بأن يستعد لتوسيع الحرب. وليد،
0: صحيح، بعد أن أبلغ الحوثيين لاحتمال توسيع الحرب وإغلاق مضيق المندب، هو توجه إلى الذراع الأقوى ربما في المنطقة لإيران وهو حزب الله، وطلب منه أن يستعد حسب مصادر لبنانية إعلامية بأن يستعد لاحتمال أن تتوسع هذه المواجهة في الأيام القريبة المقبلة، حتى يمكن يعني احتمال أن تنضم إسرائيل إليها في وقت لاحق. وكذلك في ظل الأنباء التي تتحدث على أن ترامب يريد من الرئيس السوري الشرع أن يطلع بدور جديد، أن يعني يشترك في مواجهة حزب الله والحد من قوته في لبنان.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر الزميل وليد يوسف، شكرا لك.
0: شكرا.
1: ومن إيران إلى لبنان، أنباء عن خلافات، عفوا، نحن الآن إلى إرجاء الاجتماع الذي كان من المخطط عقده بواسطة الفيديو كونفرنس بين مسؤولين عسكريين من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، استمرارا لتنفيذ التفاهمات التي تمخضت عنها المحادثات بين البلدين. وتقول مصادر إن هذا التأجيل جاء بهدف الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية. تقرير ريم مارون.
2: تحت رعاية صيغة الإطار، تتجه الأنظار إلى ما ستحمله زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي ترامب في 21 من هذا الشهر. ما خرج من اجتماعات روما يؤكد أن واشنطن لا تزال ترى فرصة لمنع انفجار الجبهة اللبنانية، وأن البحث مستمر في آليات ميدانية لخفض التوتر وتثبيت الاستقرار. وكشفت معلومات قناة الجديد عن مصدر عسكري أن سبب تأجيل اللقاء الذي كان من المفترض أن يكون اليوم بين ممثلين عسكريين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة هو منح الوقت لاستكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية، وأنه لا صحة للأخبار عن أن مسؤولين في الجيش اللبناني يرفضون الجلوس مباشرة مع نظرائهم من إسرائيل. ومن المفترض أن يركز اللقاء على مسألة وقف النار وتثبيته من أجل تطبيق المناطق النموذجية، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد لهذا اللقاء الافتراضي. ووفق وسائل مطلعة، الأولوية في هذا التوقيت هي تحقيق الهدف الأساسي الذي قام عليه المسار التفاوضي والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما خلف الحدود الدولية، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها الكاملة حتى الحدود الجنوبية. وكشف المصدر أن هذا الملف سيكون في صدارة المحادثات التي سيجريها الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، باعتباره المدخل الفعلي لإعادة الاستقرار إلى الجنوب واستعادة الثقة الدولية بلبنان.
3: الجسر بيوصل لزوتر إن كان الشرقية أو الغربية.
2: وتطبيقا لما اتفق عليه في المفاوضات الأخيرة حول المنطقتين التجريبيتين، ينتشر الجيش اللبناني في بعض القرى الجنوبية ويسير دوريات مكثفة

0: كثف في بلدة فرون التي تقع شمال الليطاني بعد أن دخلها منذ يومين، وبدأ يعمل الآن على خطط استباقية لخطط المنطقة التجريبية. وقد تبدو هذه الخطوة متواضعة نوعا ما، لكنها تعكس رغبة الدولة اللبنانية في تعزيز منطق سيادة الدولة وتراجع منطق الساحات المفتوحة.
1: بعد أكثر من 1000 يوم على حرب 7 أكتوبر، لا يزال السؤال الأكبر معلقا: هل انتصرت حماس أم هزمت؟ عسكريا تقلصت مساحة سيطرتها إلى نحو 35% من قطاع غزة بعدما كانت تحكمه بالكامل، لكن بالمقابل لم تختفي الحركة عن المشهد، بل لا تزال تمسك بزمام الأمور في المناطق التي تسيطر عليها وتفرض نفسها طرفا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات تخص مستقبل غزة. وبين خسائر ميدانية غير مسبوقة وحضور سياسي وإقليمي لم يتراجع، تبدو الإجابة أكثر تعقيدا من مجرد نصر أو هزيمة. لنشاهد.
2: עם יד על הלב, ישראל ניצחה או הפסידה את מלחמת 7 באוקטובר? קשה לענות על זה, נכון? אז בואו נשאל את זה הפוך. חמאס ניצח או הפסיד את המלחמה?
3: للمقاومه ولا احد من اهل غزه استسلم او فر او اعرب عن استعداده للقبول بنزع السلاح او الخروج من البلد.
2: 1000 ימים אחרי 7 באוקטובר, בואו ננסה לחבר את חלקי הפאזל השונים כדי לקבל תמונה מלאה ואמיתית לגבי מצבו של חמאס בעזה.
4: 1000 יום في الدمار والنكبه, 1000 יום واحنا مزلولين سرنا. لنقعد نبني 100 سنه لقدام مش هنصل لوصلنا.
2: אז איך נראית הרצועה היום? למה חמאס לא יורה רקטות אחרי חיסולים? ומי הגורם המדיני היחיד שעושה לארגון חיים קשים? שובר חומות? מתחילים. בואו נראה את המפה של רצועת עזה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. כל החלק הצהוב, שלפעמים הוא עבה יותר ולפעמים פחות, היא רצועת הביטחון שמפרידה בין יישובי העוטף לבין חמאס. בתוכה יש את כוחות צהל וכמעט 0 מבנים. החלק האדום במפה הוא השטח שבו שולט ואוחז חמאס. בהערכה גסה זה בערך 65% בשליטת ישראל ו-35% בשליטת חמאס. אבל עצם העובדה שגם אחרי 1000 יום חמאס עדיין שולט על שליש מרצועת עזה, זה הישג סופר משמעותי עבור ארגון הטרור.
5: קיין ורוב מתפווקה العددي والتكنولوجي الى انه حقيقه وقع في فخ استراتيجي مركب يحول انتصاراته ميدانية إلى مجرد بوابات عبور إلى معارك متجددة لا نهايات حاسمة لها.
2: مبخنا إزرخيت خماس شولت بأخلوسية عزاتيت ومتفعل مערכות מוניציפליות מסוימות, נלחם בחמולות שלא שרות למרותו ומפעיל כוחות שיטור. והכי חשוב, חמאס מצליח לגבות מיסים שמכניסים לכיס שלו הרבה מאוד כסף. ככה בדיוק הוא מממן תשלומים לפקידי ממשל ופעילים צבאיים ומחזיק מוסדות שנמצאים בעזה. נניח למשל בתי חולים שמתוכם הוא פועל כמעט ללא הפרעה.
6: חמאס תסתעיד סייטרה על מנאטק כתירה פי חטע גזה וסתדעת 7,000 עונסור מן ענסר אלאמן הדחילי. בדאו יעמלו כמיין פי אלטורק נקד תפטיש לבעד הסיירות.
2: עד כמה המעמד של חמאס בעזה יציב? בשבועות האחרונים הייתה התארגנות בעזה ומחוצה לה להצית גל מחאה אזרחית נגד הארגון. היה לזה אפילו תאריך יעד, 26 ביוני. חמאס נערך לכך היטב והחל לחמש חמולות שמזוהות איתו. הוא הוציא את ראשי החמולות ואילץ אותם להגיד מול המצלמות שמי שמשתתף בהפגנות הללו הוא בגדול משת"פ של ישראל.
7: נדעו ג'מיע אפרד השעב אן יקונו עלה קלבי רג'ול ואחד לכי לא יוחקק אל-אחתלאל מאריבהו אלתי לם יסטטיע אן יוחקקה בל-חרב.
2: ה-26 ביוני הגיע, ומה עשה חמאס? התלבש על הלוויה של אחיין של הנייה שחוסל יומיים קודם לכן, הוציא המונים וחמושים למסע הלוויה רועש במיוחד עם קריאות שלא משאירות ספק למי מנהל את העניינים. המבצע הושלם בהצלחה, המסר חלחל, ויום המחאה נגד חמאס גבה בכל ענות חלושה.
8: איזה 26, שור וضع, ראיית חדרה, ונסע בהטוף. נחנו לדינה, יעו מוחמד, על הלב.
2: עכשיו נעבור לפן הצבאי. בחודשים האחרונים, בחסות השקט היחסי, חמאס התחיל לארגן מחדש את הזרוע הצבאית שלו. הוא מגייס פעילים, בונה מסגרות גדודיות לפי אזורים ומחדש את מלאי הנשק שלו. וכל זה כאשר לפי התוכנית של טראמפ הוא בכלל צריך להתפרק מנשקו. ולמה אמרתי שקט יחסי? כי אם תיקחו את כלל הודעות דובר צהל בשבועות האחרונים, תגלו שישראל מחסלת כמעט כל יום פעילי חמאס. זה לא עוצר את ארגון הטרור, אבל זה כן מעט אותו.
9: איזה דין אל חדד, אחרון הבכירים מבצע את טבח 7 באוקטובר, זה שהחליף את סינואר, חוסל אתמול במקום מסתורו בשכונת רימל שהייתה פעם שכונה יוקרתית בעזה.
2: אם שאלתם את עצמכם, למה חמאס לא הערה אפילו קפצון אחרי חיסול איזה דין חדד, ראש הזרוע הצבאית שלו, התשובה היא כי זה לא ייתן לו כלום. הוא מתחמש לקראת המערכה הבאה, והוא לא רוצה לתת לישראל שום תירוץ לפתוח נגדו במבצע חדש. ועכשיו נעבור לחלק הדיפלומטי של הפאזל. בזמן שכולנו עסוקים באיראן וחיזבאללה, נראה שאלף ימים אחרי הטבח, חמאס הפך להיות שחקן אזורי לגיטימי שכולם מדברים איתו. האמריקנים, מועצת השלום והצרפתים.
10: פגישה שהתקיימה בעת האחרונה בחודשים האחרונים בין גורם וממשל טראמפ לבין בכיר חמאס חליל אל-חיה. אגב, זה קורה כאשר חמאס מקשיח חמדות.
2: לא יאמן, אה? אבל זו המציאות. לאמריקנים נמאס דווקא מהסחבת בישראל, והם דורשים מהממשלה להתחיל לקדם את שיקום הרצועה עם או בלי פירוק חמאס מנשקו. ישראל כנראה תיאלץ ליישר קו עם ההנחיות של טראמפ, שמקשיב בעיקר לקטרים ולארדואן. וחמאס יש לו את כל הזמן שבעולם, ולכן אל תתפלו אם ארגון הטרור ימשיך להחזיק בנשק. ההתנגדות היחידה מגיעה מכיוונו של ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, שנוקט בקו ניצי נגד חמאס ודורש ממנו פירוק מנשק לפני הכל.
11: الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف اتهم حماس بانها العقبة الاساسية امام خطة السلام. لكن الحركة ردت عليه واتهمته بخلط الاوراق وتجاهل الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للاتفاق.
2: אז בשורה התחתונה קשה לטעון שחמאס הפסיד את המלחמה. הוא עדיין השלטון בעזה, הוא מחמש את עצמו מחדש ואפילו הפך לשחקן אזורי לגיטימי. נכון לעכשיו הוא שולט על הרבה פחות שטח מאשר בבוקר השבעה באוקטובר, אבל ביום שישראל תיסוג מהשטח בהתאם לתוכנית טראמפ, גם על הפרמטר הזה חמאס יוכל לטעון לניצחון. אז מה עושים מכאן? נותנים לארצות הברית את מה שהיא רוצה, או ששמים פס על כל העולם ופותחים את מבצע מרכבות גדעון י' ג', אבל אז גם הופכים למדינה השנואה והמצורעת בעולם? כרגיל, תשפטו אתם ותחליטו.
1: ونحن الآن إلى قوانين جديدة سنتها الكنيسة قبل حلها تحدد الوسائل للتعامل مع النفايات الصلبة ومخلفات البناء من خلال فرض أساليب التخلص منها وتجديد الرقابة على العاملين في هذا القطاع. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
12: في خطوة تهدف إلى مواجهة التلوث البيئي وحماية الصحة العامة والحد من ظاهرة القاء وحرق نفايات البناء بشكل غير قانوني، صادقت الكنيسة قبل حلها على قانون جديد ينظم قطاع نفايات البناء ويشدد الرقابة على عمليات جمعها ونقلها ومعالجتها.
13: أنا مع قانون صارم لمنع كب النفايات في بلدنا أو في كل البلدات العربية أو في أي محل ثاني. بلداتنا أصبحت مكب للنفايات الغير قانونية. بنشوف أي سيارة بتجيب النفايات من خارج البلدة ونص الليل زل صوص بيمشي بكبوها فمجمعات غير قانونية في البلد، وهذا بكلفنا أموال طائلة لتنظيفها كان البلدية أو غيرها.
12: ويتضمن القانون إنشاء سجل إلكتروني للعاملين في قطاع النفايات وفرض شروط ترخيص صارمة، إلى جانب استخدام أنظمة تتبع رقمية GPS لمركبات نقل نفايات البناء، إضافة إلى اعتماد آلية دفع مالية خاضعة للرقابة لمنع المخالفات والتهرب المالي.
13: نظام الجي بي اس الذي يريدون ادخاله هو نظام جيد جدا ويعتبر من احد الاشياء الممكن ترى مراقبه وتحكم في السيارات. هذه خطوه صحيحه وجيده في الطريق الصحيح. احنا استنينا وانتظرنا طويلا حتى انه مثل هذه القانون تتطبق في البلدات العربيه مثل ما تتطبق في البلدات اليهوديه اللي بجانبنا.
12: كما يفرض القانون مسؤوليات جديده على منتجي نفايات البناء تشمل إعداد خطط لمعالجتها وفرز المواد الخطرة والتعامل فقط مع ناقلين ومواقع مرخصة. كما يمنح السلطات صلاحيات أوسع لمنع الجهات الإجرامية من العمل في هذا القطاع ويلزم السلطات المحلية بتوفير مواقع لاستقبال كميات صغيرة من نفايات البناء مع تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين.
14: المجتمع العربي وبلدات المناطق العربية هي أكثر مناطق متضررة من موضوع النفايات، فهذا القانون يعني جاء أن يرتب أمور موضوع النظافة في البلدات العربية، ومن هنا يعني نطلب كل البلدات العربية أنها ترتب الموضوع من أجل يكون في أكثر ترتيب ونظام. يعني مهم جدا أن المواطنين والمجالس العربية تأخذ الأمر بجدية وتحدي لهم أن يكون الأمر صارم ويطبق على أرض الواقع.
12: وقال عضو الكنيسة إسحاق كرويزر المبادر للقانون إن القانون الجديد يشكل تحولا في مواجهة ما وصفه بالإرهاب البيئي، مؤكدا أن استخدام أنظمة المراقبة الرقمية وتشديد العقوبات يساهمان في الحد من ظاهرة حرق النفايات غير القانونية.
15: ونحن مستقيمين אותה בטוב, בתודות, עם חקיקה טובה, עם דברים מהותיים לעם ישראל של איכות סביבה, של להילחם בטרור סביבתי, בשריפות לא חוקיות, בכל כך הרבה זוהמה שהייתה בשטחים הפתוחים, דבר שפצע פה כל כך הרבה אנשים במשכן הזה.
12: ויפترض ان يساهم هذا القانون في تحسين جوده البيئه والحد من التخلص العشوائي من نفايات البناء من خلال تشديد الرقابه ورفع مستوى المسؤوليه على جميع الجهات العامله في هذا القطاع.
1: والآن إلى مونديال 2026. إذن ترقب لمباراة نهائي كأس العالم 2026، ومعنا من نيوجيرسي موفدنا إلى المونديال محمد الشيخ خليل حيث ستقام فيها المباراة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين. مساء الخير محمد، الجماهير تتوافد وبأعداد كبيرة تحضيرا لهذه المباراة.
16: أهلا غالية، مساء الخير للجميع. من هنا من مدينة نيوجيرسي نحن نتواجد، ويبتعد الملعب الذي الاستاد الذي ستجرى عليه المباراة النهائية يوم الأحد القادم يبتعد مننا مسافة 10 دقائق، ليس أكثر من ذلك. ولعلنا نبدأ بالأمور التي جئنا من أجلها، ليس من لأجل التحليل للمباريات فقط، وإنما جئنا لنأتي بما هو جديد من هنا. نبدأ بالدخان الكثيف الذي وصل إلى شمال شرق نيويورك. لماذا؟ بسبب الحرائق الهائلة التي نشبت وشبت في كندا، وصل الدخان إلى هنا، وكان الخوف كان شديدا من أن يصل إلى هذه المنطقة، ولكن لا خوف، المباراة ستجرى في موعدها. فالسلطات المحلية هنا عملت على أن تمنع وصول هذه الدخان السام إلى هذه المنطقة. وأضف إلى ذلك أيها المشاهد بأننا نتواجد في منطقة مدينة في نيوجيرسي، في ولاية نيوجيرسي البعيدة في الجانب الآخر، وعليه المباراة إن شاء الله ستقام على ما يرام وبشكل مميز وخاص. بالنسبة لأمور أخرى، وكما ستشاهدون على الشاشة طبعا يتواجد عشرات الآلاف من المشجعين من الأرجنتين تحديدا والقليل من إسبانيا. لماذا؟ الأرجنتينيون منذ أن وصلنا إلى نيويورك يحتفلون بشكل يومي في ساعات الليل، ساعات طويلة، مع قفز، مع غناء، مع موسيقى. أما المشجعون الذين يشجعون المنتخب الإسباني فيعملون على نار هادئة تماما كما هو المنتخب. المنتخب عمل على نار هادئة، وعند المباراة جاء وقام بلسع المنتخبات الأخرى وصل إلى النهائي، منتخب الأرجنتين مع الضجة، جمهور الأرجنتين مع الضجة، منتخب إسبانيا رويدا رويدا، جمهور إسبانيا متواضع رويدا رويدا بشكل خاص، عشرات الآلاف يتسوقون يتشجعون، ولكن اختفت مظاهر المشجعين الآخرين، لا يمكن أن يرى أحد هنا سوى المشجعين من الأرجنتين ومن إسبانيا بعشرات الآلاف. يكفي السعر التذكرة، تابعوا جيدا، إلى 30-40 ألف دولار. لماذا؟ بسبب وجود منتخبين كبيرين ووجود ميسي في الأرجنتين. المشاهد بإمكانك الآن أن تشعر، أنا قمت بنقل وقائع المونديال النهائي في قطر، وأقصى إن شاء الله سأقوم بنقل وقائع المونديال من هنا، أنا في التعليق، وزميل باسل زريق الذي يتواجد معي الآن سيكون في التحليل، والذي يعمل معي بشكل مشترك في إعداد كل التقارير من على كل المنصات، راديو تلفزيون وديجيتال. لماذا أقول هذا؟ تلك الأجواء التي شعرناها في قطر نشعرها من أول أمس واليوم، الأعداد الهائلة. نعم تشعر بأنه يوجد مونديال الآن، عشرات الآلاف من المشجعين، اللباس الأرجنتيني، اللباس الإسباني موجود بشكل كبير. طبعا تم تعيين طاقم الحكام، شاهدنا بالأمس كيف أن الحكم السلوفيني عندما تم تعيين الحكام كيف قفز وبكى واحتضنه زملاؤه الحكام. ولكن الخبر الطيب في الحكام هو وجود الحكم أدهم المخادمي الأردني كحكم رابع، حكم رابع ولا يقود المباراة، ولكن يكون على الخط، يرفع عدد الدقائق التي أضيفت وما إلى ذلك، إلا إذا تعثر الحكم الأول، وإن شاء الله لا يحصل، آنذاك يدخل المخادمي ويكون الحكم الأول في المباراة. يعني يحصل هذا الأمر مرة في كل 1000 مباراة، يقوم الحكم الرابع باستبدال الحكم الرئيسي إذا أصيب أو إذا أرهق وما إلى ذلك. إن شاء الله ما بحصل كل هذا الأمر. المباراة هي ستكون رائعة للغاية. البعض يعتقد بأن المنتخب الإسباني هو منتخب برشلونة، لا، الحارس أوناي سيمون. من وين هو؟ من أتلتيك بلباو. طبعا الهداف زبال وليس من برشلونة. المتألق كوكوريا من ريال مدريد. المتألق الآخر بين من وين هو؟ من أتلتيكو مدريد. من يتواجد في الوسط؟ رودري هو من مانشستر سيتي. رويس بجانبه من أين؟ من باريس سان جيرمان. ولكن لاعبي برشلونة لا يتألقون سوى كوفارسي، أولمو غير متألق، الأمين جمال حتى هذه المباراة ليس بلياقته الكبيرة جدا، وعليه من المتوقع أن ينفجر هذا اللاعب في هذه المباراة رياضية. أما المنتخب الأرجنتيني عندما تقول ميسي، معنى ذلك سيتركز اللعب حول ميسي، سواء بتلكته ولا يتحرك بشكل كثير، ولكن ينتظر أن تصله الكرة، إما أن يصوب وإما أن يمنح زملائه نوع من الهدايا الجميلة في التمريرات الكبيرة جدا. إذن نحن على موعد مع هذه المباراة، هذه الأجواء الجميلة اللطيفة الرائعة، الطقس رائع جدا لمباراة كرة قدم. ويوم الأحد سأقوم أنا في التعليق وزميل باسل زريق في التحليل. هذا هو ما يمكن أن يقال حتى الآن لنشرتنا المسائية. نعود إليك غالية.
1: شكرا لك زميل محمد الشيخ خليل، وبالطبع لباسل زريق أيضا موفدانا إلى المونديال، مونديال 2026. وأخيرا إلى الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. بهذا نصل إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز ZEEL-U، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
2: فقط يوم الأحد، حملة مبيعات جنونية ضخمة في شبكة مخزني خشمال، تصفية على كل الحنود، كل شيء لازم ينباع، حتى 40% تخفيض، لا تفوتوا الفرصة.
3: مخزني خشمال،
2: خاضع لشروط الحملة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن، طاب مساءكم بكل خير. بعد إقرار الكنيسة أمس تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 32 شهراً، أصدر رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الدفاع الميجر جنرال دادو باركليفة برقية أكد فيها أن ذلك ضرورة عملياتية لجيش الدفاع من أجل التعامل مع التحديات، وأوضح أن التمديد لا يعني الاستغناء عن توسيع رقعة التجنيد لتشمل كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي وسن تشريع ملائم بهذا الشأن. ورعت اليوم قوة من جيش الدفاع إلى مشارف قرية جوريش جنوبية نابلس بعد تلقي بلاغ حول دخول إسرائيليين وتجمهر سكان محليين. وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم الإعلان عن المكان منطقة عسكرية مغلقة لإعادة الهدوء إلى نصابه، وتم توقيف عدد من الفلسطينيين بسبب رفضهم المغادرة وأخلي سبيلهم لاحقاً. وبدورها ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا عددا من السكان ومتضامنين أجانب، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل صوتية باتجاههم. ألقت شرطة لواء يهودا والسامرة القبض على 5 فلسطينيين بشبهة إلقاء الحجارة على راعيي أغنام إسرائيليين قرب معالي تدهر بين جوش عتسيون والخليل صباح اليوم، والمشبوهون من بلدة سعير، وأصيب الإسرائيليان من جراء ذلك بجروح طفيفة. في قرية ميسر بالمثلث أصيب ولد عمره 7 أعوام بجروح خطيرة بعد أن صدمته دراجة سكوتر كهربائية. وفي منطقة الشارون قرب نوفوت على طريق رقم 57 أصيب راكب دراجة نارية رباعية الدفع تراكتورون بجروح خطيرة إثر حادث مع سيارة، ويبلغ المصاب من العمر 50 عاما.
0: حالة الطقس
2: غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية هادئة إلى خفيفة السرعة. غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد. بهذا انتهت نشرتنا، نشرتنا القادمة في 9 بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. مكان.

0: ربي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

ملحه أكبر من إنه ينتهي باسم الدين. عشو مختلفين نفس الجدل ونفس الملل.

رح يحكوا مش متلك ولا بنفع حبك ورح نقطع نفسك إذا بتحكي.

شيخ بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي عالتروتوار اتفرج

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنها سترسل إليها عشرات الطائرات الإضافية للتزويد بالوقود استعداداً لإمكانية توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وأفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس خيارات، منها قصف منشآت البنية التحتية وتنفيذ مزيد من الضربات على المواقع النووية الإيرانية بهدف دفن اليورانيوم المخصب في أعماق أكبر. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن ترامب قد يأمر بالتصعيد خلال الأيام المقبلة. وتفيد مراسلة القناة 11 جيلي كوهن بأن واشنطن وأورشليم القدس تجريان حوارا أمنيا داخليا على خلفية التصعيد في الخليج. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس ترامب منع حتى الآن انجرار إسرائيل إلى المعركة مرة أخرى. وأعلن الحرس الثوري قبل قليل أنه هاجم سفينة تحمل علم تايلاند في مضيق هرمز. بعد إقرار الكنيسة أمس تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 32 شهراً، أصدر رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الدفاع الميجر جنرال دادو باركاليفا برقية أكد فيها أن ذلك ضرورة عملياتية لجيش الدفاع من أجل التعامل مع التحديات. وأوضح أن التمديد لا يعني الاستغناء عن الحاجة لتوسيع رقعة التجنيد لتشمل كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي وسن تشريع ملائم بهذا الشأن. وتشير مراسلة قناة كان كارميلا منشي إلى أن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير أوعز بإعادة النظر في جدول قوات الاحتياط للتخفيف عنها خلال فترة الأعياد، وسيكون ذلك على حساب الجنود النظاميين. تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع محارب احتياط من جيش الدفاع بعد أن أمضى في أحد سجون تايلاند 8 أشهر وعاد إلى البلاد وألقي القبض عليه خلال شهر العسل. وأكد نتنياهو أن إسرائيل بذلت جهودا كبيرة للإفراج عنه وستعمل دائما من أجل مواطنيها في جميع أنحاء العالم. ضرب مساء اليوم زلزال بقوة 7 درجات فارزة 3 السواحل الجنوبية للمكسيك قرب الحدود مع غواتيمالا، وشعر به السكان في سلفادور أيضا. وصدر تحذير من احتمال تشكل موجات المد العملاقة تسونامي.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد. وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي آخر على الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. بهذا انتهت نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في 6 صباحا غدا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان،
3: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الأحد على قناة مكان، أكبر احتفالية كروية في العالم تصل إلى لحظة الحسم. أفضل منتخبين في العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، يدخلان أرض الملعب في المباراة التي ستحسم من سيتوج بطلا للعالم. نهائي كأس العالم، إسبانيا ضد الأرجنتين، الأحد في 10 على قناة مكان وكان بوكس.
4: موسيقى مكان.

فراس نخلو آية بلادي بلادي بعيدة راني فراس نخلو أمولاي مولاي أش من خبر تجيني وهي دحياني بيني وبينك ويدان ويا بلادي بزاف ما جرالي بيني وبينك ويدان مولاي مولاي وانقطع

صوت المايك مش رح يعجبني ولا حدا قاعد رح يفهمني ولا رح اجي اغني اصلا سيبك مني قوم اتغدى البس برن علي جنني ونفس الكلمة بعيد ما في وقت

0: أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج توب 10. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، سباق جديد بلشوا معكم من هاللحظات وبيستمر ساعة من الوقت. أحدث الأغاني وأجددها وأنجحها نسمعها بالساعة القريبة. تحية لخين خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. العاشري جديدة راغب علامة سوبر ستار، أغنية لنا مزاجية وبيدخل مباشرة للمرتبة العاشرة بسباقها الأسبوعي.

الشامي وائل كفوري فارس كرم يتنافسوا كمان بقوة للوصول للقمة بهاء سلطان سعد المجرد محمد شاكر توليت وسانت ليفان مين رقم واحد؟

0: تالي وحودة نقول لها الأغنية الجديدة من فيلم شمشون ودليلة حب الحب دخلت معنا مباشرة للمرتبة التاسعة اللي بيقول إنه أغنيتين ودعونا هالأسبوع شيرين وحمائي بحرية وصلت للمرتبة الثانية رحمي محسن ونوردو غنوا لنا سر رجوعنا اللي وصلت للمرتبة الثالثة إسا الأغنية بتحتل المرتبة الثامنة
1: المرتبة الثامنة
0: تقدم فارس كرم مرتبتين
2: قربت صوبي عالخير ناوي

0: تن سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
1: نكمل مع السوريين بعد نصيف زيتون اللي سمعناه بالمرتبة السادسة، لسه الشامي بالخامسة يتقدم مرتبة واحدة.

السوريين بفكرش لأنه سمعناهن، أبرزهن سمعناهن شامي ونصيف زيتون المرتبة الخامسة والسادسة. إسا أحمد سعد يتقدم هو كمان مرتبة واحدة بسباق الأسبوع، كوتي رابع.

عمر ديالي رقم 2 هالأسبوع. لما حسري عن الأغاني اللي مرقت معنا قبل ما نعرف مين رقم 1. طيب علامة كان 10 مزاجية محمود العسيلي وحودة رقم 9. تامني فارس كرم على الخير ناوي تقدمت, وألي كفوري كمان تقدمت أغنيته سرق لي عمري المرتبة 7. سادسي نصيب زيتون هدية, خامسي الشامي أنا بعدك, رابع أحمد سعد كوتي, ثالثي

الرياضيه الناجح. رقم 2 هذا الاسبوع السباق الامر ديالي صاحب جرد محمد شاكر. اسمعنا يوميا واسبوعيا. اتو

0: المرتبة الأولى.
1: الأولى.
0: المرتبة الأولى.
1: أسبوع تاني على التوالي. سانت ليفان. تو ليت. نانو. رقم واحد.

0: أتم سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
1: رجعنا للسباق وأغاني السباق بعد ما عرفنا إنه نانو هي رقم واحد. اسمع إسا أغاني اشتهرت زمان وصلت لمراتب أولى بسباقات الماضي، زي هالأغنية اللي بال2005 وصلت للأولى هالأيامات. في أخبار إنه بدها تعود، عم نحكي على دارين حتشيتي قدام الكل.

شهر نيسان 2005 وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى. دارين حتشيتي الأيامات الأخيرة في أخبار إنها بدها تعود الساحة الفنية بعد ما اختفت بعد ما قدمت لنا هالأغنية والألبوم. كملين معكم ساعة التوب 10 اللي فيها بنتعرف على أغاني ونتذكر أغاني وصلت للمرتبة الأولى زمان بسباقات الماضي.

وصلت للمرتبة الأولى عنا بالسباق بال 2004 لسا للتسعينات. نسمع أغنية اشتهرت كتير بالتسعينات، جيل التسعينات بتذكرها أكيد، وليد توفيق. ومعه رح نختم ساعة التوب 10 قبلين مع كل فترة. بعد شوي على الطريق وليد توفيق غنى لنا عام 1991 تيجي نقسم القمر. خليكم معنا على السماء على جو مكان.

0: مساء الخير الورد والفل والياسمين لكل أحبائنا المستمعين. سهرة جديدة بتجمعنا، سهرة مع سوزان عبر أثير راديو مكان.
1: بلدنا تضحك بهاك المدى وابقى أنا.
0: تحية من أسرة البرنامج، في الإنتاج فاتن حداد تبراني، إيلان من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم معك دائما من وراء الميكروفون بكل الحب سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. ضيوفنا لليلة
1: وردة عين الصواني، ما شاء الله شو حلياني.
0: الكاتب والباحث دكتور عبود وإصداره توق ارتياب، هو أيضا محاضر في علوم الشرق الأوسط وشاعر يغار على اللغة والأدب العربي.
1: لون الزهر مبك النهر وينطى الشهر وبعد الشهر.
0: وضيفنا العزيز دكتور صالح موجود معنا بالاستوديو عن طريق الهاتف. الزجال توفيق حلبي وأمسية ثقافية مع الشعر والزجال. كل فعاليات مسرح وفعاليات السرايا مع محمود أبو عريشي مدير المسرح. وإلى كفر قرع مها زحالقة مصالحة مديرة قسم الثقافة والقصر الثقافي، وأيضا حديث عن فعاليات ونشاطات فنية ثقافية هناك. يسعد مساك أحبائي. سهريتنا لليلة ابتدت، وأول شيء بدنا نمسي على ضيفنا العزيز.

0: بقيت بتخيل بعدها مخباية، مش عارفة إذا من وقتها طلعت القصيدة ولا لا. أعطي المستمعين هيك فكرة عنك، مين هو دكتور صالح عبود؟ شو قصتك مع الشعر؟
1: أولا يعني انقطاعي وهذه الفترة التي انقطعت فيها عن مكان وعن الأثير بشكل عام يعني وليدة الظروف العامة التي نعيشها جميعا، ولا يعزب أو لا يبعد عن بال المستمعين أننا في يعني مرحلة نفسية إلى حد ما مؤرقة، يعني لا يستطيع معها الإنسان إلا أن يصبر، وربما يصمت بكثير من الصمت كي يرتقي ربما مع مرحلة قادمة تجعله أكثر قدرة على الحديث والبوح. ومن كلمة البوح أبدأ إجابتي عن هذا السؤال الذي سألته، البوح. الشعر هو بوح، يعني وأنا لي كما ذكرت تجربة قديمة أعتني إليها الآن تعود ربما إلى 30 أو 33 عاما خلت. كنت أنا ذاك طالبا جامعيا في جامعة حيفا، وكنت عضوا في منتدى قد أسس أنا ذاك من قبلي أو من مجموعة طيبة من طالبي اللغة العربية وطلاب اللغة العربية في جامعة حيفا أنا ذاك، وبعض المحاضرين كلهم الآن يشغلون مناصب يعني رفيعة في دوائر حكومية، وبعضهم أيضا استمروا كحالي محاضرين في مجال اللغة العربية وتخصص في هذا المجال. أنا ذاك يعني طلب من كل واحد أن يكتب شيئا، وأنا يعني بطبيعة الحال كنت ملزما أن أكتب، لم يكن الأمر يعني عفويا، نعم كواجب كما يحدث أحيانا معي حتى في هذه الفترة. وفي فترة الصمت الأخيرة كنت أكتب من باب الواجب، من باب القسرية، لا من باب الطوعية والرغبة. ويعني هذه المجموعة التي سنتطرق إليها اليوم تمثل يعني خلاصة ما كتبت خلال السنة الأخيرة من رغبة ومن غير رغبة. لكن أعود مرة أخرى إلى سؤالك، يعني الشعر بوح يحتاج مكنة بالدرجة الأولى يا سوزان، وهذا يعني كلام ينبغي أن يفهمه الجميع. مكنة بمعنى أن يكون الإنسان قد اقتنع بأنه متمكن بأن يكتب ويخط ويسطر حرفا منظوما أو غير منظوم كي يصل إلى السامع والمتلقي بطريقة تجعله متأثرا بدرجة التي يريدها القائل. أو
0: كنت تخاف من الكتابة من اللغة العربية أم كنت تخاف أن لا يصل إحساسك وشعورك إلى القارئ؟
1: كلاهما،
0: هذا شيء يختلف.
1: لا كلاهما، لكن التركيز أكثر كان على قضية التأثير في المستمع ليست اللغة. اللغة لم تكن عندي يعني إشكالية،
0: لم يكن الخوف من اللغة.
1: لا بالعكس في تلك الفترة وحتى هذه اللحظة أنا أتمتع يعني بما يكفل لي أن أكتب وأنا مطمئن البال، يعني مكنتي وذخيرتي اللغوية تتيح أمامي أن أكتب في أي شأن في أي وقت كما أشاء وكما أريد، لكن هذا منوط مرتبط إلى حد ما وبشكل يعني شرطي، شرط ملزم بالنفسية، نفسية صالح في تلك اللحظة التي يخط فيها في قلمه كلمة أو أكثر. ففي تلك الفترة قلت لك كتبت من غير نفسية، كتبت كي أكون يعني كاتبا في ضمن كوكبة ما. فيما بعد عندما يعني حصلت على إجازة الدكتوراه قلت لنفسي الآن أستطيع أن أنطلق وأن يعني أعبر عما في صدري من خلجات.
0: إذن كان هناك نوع من الخوف؟
1: ليس خوفا وإنما هو هيبة من الشعر.
0: لماذا تنتظر الشهادة لكي تكتب؟
1: لا أنتظر الشهادة، كنت مشغولا بالشهادة، نعم، لكن كنت مشغولا بدراستي والقراءة، وأردت أن أفصل نفسي عن صالح الذي يشعر إلى صالح الذي يعقل الذي يفكر، إيمانا مني، وقد وجدت ذلك صالحا في صالح، إيمانا مني بأن عندما يعني أتجاوز مرحلة القدرة العقلية والمنطقية في أن أكون منطيقا في لغة العرب، المنطيق والإنسان الذي أوتي طاقة من النطق، عندما يعني أوتى هذه الخزينة والذخيرة النطقية عندها أستطيع أن أبحث في وجداني عن الذي أريد أن أعبر عنه من خلال آلة اللغة. فاللغة آلة تمكنت
0: من خلال
1: منها.
0: حديثك نعم. من خلال حديثك يبدو أن عندك مشكلة كتير كبيرة مع كتاب اليوم، مع شعراء اليوم، ومع كل ما يصدر اليوم. سنأتي إلى هذا لاحقا.
1: نعم.
0: فأذن أحبائي، ضيفنا العزيز معنا بالاستوديو دكتور صالح عبود، ومثل ما قلت لكم سهريتنا ابتدت ورح نبدأ أيضا مع ضيوفنا الأعزاء كمان عن طريق الهاتف، ولكن بعد شوي. سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان. إذا حبيت تخبر

0: لنا عن إصدار من إصداراتك. وين بتحب تبدأ؟
1: سأبدأ مع الأخير, يعني مع الأخير, مع سبب التقائي فيك في هذه الأمسية السوزانية الرحبة الرقراقة.
0: تسلم.
1: ولعلي يعني أمتع نفسي وإياكم بقراءة بعض ما كتبته في هذه المجموعة الشعرية سميتها أو عنوانتها بطوق ارتياب. والعنوان يعني يشير بحد ذاته إلى ماهية ما يعني ما أردت فيه, وهذا يتصل بالحديث الذي ذكرته قبل قليل من خلال إجابتي عن سؤالك الأول الفاتح. قلت لك خلال الفترة الماضية كنت كشأن الجميع طبعا في حالة فتور نفسي, بناء طبعا واستنادا إلى الحالة النفسية العامة التي نمرها في البلاد وخارجها, وهذا ولد في شعورا بأنني أكتب ولا أكتب في نفس الوقت في نفس الآن. هذا شعور يخالف المجموعات السابقة, يعني كنت أنا ذاك أكتب بطريقة بحرارة أعلى بدسم ربما أسرع وبوتيرة أسرع وأدق. في هذه الحالة يعني مخاض كتابة هذه المجموعة لم يكن مخاضا سهلا, كان عسيرا, ومن العسير علي أن أحتويه من خلال التعبير عنه أصلا
0: كل آلام الفترة.
1: نعم, وإحدى وإحدى القصائد والمقطوعات التي عبرت فيها عن هذه الحالة, حالة الكتابة, كتابة القصيدة والشعر, من خلال الصحيفة رقم 7 في المجموعة, في يعني مقطوعة أو قصيدة أسميتها الوحيدة, أيضا اسمها يتصل بالحالة بحالة الوحدة.
0: نعم.
1: التي أعيش أنا والقصيدة التي أكتبها, وأنا كنت في تلك الفترة وربما ما زال يعني بعض رواسب تلك المشاعر ماثلا وحاضرا في الآن كما حال كثيرين أمثالي, أيضا نتيجة الظروف العامة غير المتغيرة بشكل كلي كما نريده ونهواه. كنت أظن بأنني يعني والقصيدة وحيدان في هذا العالم, لا أحد يستمع لنا ولا أحد سيفهمنا, لأننا أصلا في هذه البلاد لم نعد نفهم أنفسنا بطريقة مجدية. أقول نعم, أقول نعم. الوحيدة, لست أهلا يا قصيدة, يا خسارات الأكيدة, خاسرا كنت لأني قد ربحتك يا بليدة, ما عساني كنت أرجو من موافقة العنيدة, سطرتني جردتني من عبارات السعيدة, أي شؤم بات يزهو في ليالينا المديدة, كانت الأحلام تغفو في انتباهات رشيدة, حين كان الشوق فينا مطمئنا يا فقيدة, كنت أرجوك ابتغاء لي يقينا كالعقيدة, لم تبالي رغم حالي بالنداءات الشديدة, لم تبالي قلت كلا ألف كلا يا بعيدة, قلتها والدمع يسري في مناحات الرغيدة, لم تبالي حين بتنا طاردا يخشى الطريدة, كنت أرضاك انتسابا يا صبابات الفريدة, فانتهيت فيك فقدا دوننا أنت الوحيدة.
0: أكثر من رائع دكتور.
1: شكرا.
0: وما بعرف كيف ممكن الواحد يقرأ أو يسمع مثل هاي الكلمات وما يحس فعلا بنفس الإحساس اللي كنا عايشينه والألم اللي موجود داخل الكلمات.
1: هذه يعني تتصل بمسألة هامة, يعني ربما نحتاج يعني مجموعة من الدارسين والباحثين كي يعبر كل منها عن رأيه في ذلك. هل الشاعر كصالح أو غيره, وأنا يعني أدنى الناس وأقلهم في ذلك, هل يكتبون أنا وغيري ممن يكتب ويبدع, هل نكتب عن أنفسنا قبل غيرنا أم نكتب عن غيرنا قبل أنفسنا أم كلاهما معا؟
0: أنت بالتحديد.
1: يعني هذا التساؤل ما زلت يعني أسأله لنفسي, وأنا أجد بين شقي راحة, أحيانا أجدني أكتب لصالح ثم بعد ذلك يصلح ما كتبه صالح لنفسه للغير يعني بشكل إنساني عام أو محلي. وأحيانا أكتب من خلال غيري كي أجد نفسي في غيري. هذه الحالة التي يعيشها الشاعر عادة حالة فردية وجدانية خاصة, وبها ينماز عن بقية الناس بطبيعة عن البشر قدرتي على رؤية.
0: ولكن أنت لديك الأسلوب والقدرة على التعبير عن هذا, عند البعض لا يملكون هذا الأسلوب.
1: نعم, هذا متفاوت
0: لديهم القدرة أيضا
1: طبعا, هذا متفاوت طبعا مع احترامنا للجميع طبعا.
0: نعم, رح نواصل صحيح. طبعا مع حضرتك ومع مستمعينا الكرام وأيضا مع ضيفنا التالي في هذه السهرية.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية مكان.
0: مساء الخير للزجال توفيق حلبي.
3: مساء الخيرات,
0: يسعد مساك, أهلا وسهلا فيك. كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
0: يا ميت هلا. الشاعر الزجال توفيق حلبي، وحديثنا الليلي هلأ معك عن أمسية ثقافية مع الشاعر والزجال. خبرنا على الأمسية إمتى، مين رح يشارك فيها، وين رح تكون، على أمل أنه اللي بسمعونا من عشاء الزجل كمان يتواجدوا ويكونوا معاكو.
3: المكان حيفا، والزمان يوم الخميس هذا 22.
0: أوكي.
3: في بيت الكرمة طبعا. الأستاذ فؤاد نقارة المتبني الأمسية.
0: نعم.
3: راح يشارك بالأمسية الشاعر وائل أيوب، بلال أبو غوش، نجيب سجيم وأنا. وإن شاء الله تكون يعني تعجب الجمهور، ونحن بهمنا يعني دائما نبث هاي الرسالة الطيبة. وقبل 3 أسابيع كمان كنا بحيفا كمان بالبلدية، عملنا حفلة هناك كمان قريب على بيت الكرمة غادي بطا كانت. نعم. وكان إيش مرتب وحلو وجميل يعني.
0: السؤال الشاعر زجال توفيق حلبي، كل الأمور اللي مرينا فيها، ولا كنا عم نتحدث عن الأمور هاي كمان في القصائد اللي كتبها دكتور صالح عبود وجاءت في إصداره الأخير توق ارتياب، بالنسبة للزجل كيف الشيء كمان ممكن يأثر عليك، وهل فعلا بقدر يخدكوا لهذا العالم، العالم اللي منحس من خلاله بالألم وبالوجع، ولا بتحاولوا بأي أسلوب كان أنه تطلعوا الناس من هذا الوجع؟
3: نعم، أنا بقول أن الشاعر يعني لازم يكون مرآة الواقع، ولازم يحكي عن أوجاعه وعن أشياء جميلة. طبعا لازم يكون في تفاؤل أكثر من التشاؤم، يعني برغم كل الظروف المحيطة فينا. يعني ما أقول يعني قديش الظلام بيزيد حوالينا، قديش القمر بيتوهج نوره أكثر يعني. وهيك لازم يكون الشعر، يعني هو الشيء الجميل اللي ظل يعني خلينا نقول هيك مقدس، إله حرمته، إله احترامه، إله تقديره، وإله جمهوره، وحس صادق بهذا العالم الملوث يعني.
0: هلا انت وصالح اخذتونا لعالم ثاني بكل الام وبكل اوجاع وبكل هاي التلوث اللي موجود فيه، ولوثنا للاسف الشديد حياتنا، ولكن كل واحد فيكم في عنده اسلوبه اللي يطلع من هذا الموضوع، او اللي حاول يعبر عن حاله بهذا الموضوع. هلا لما احنا عم نتحدث عن هذا الموضوع اللي حضرتك ذكرته، كل التلوث وكل الالم وكل الاوجاع اللي عم نمر فيها ومرينا فيها، وما حدا بعرف انت رح تنتهي. السؤال في حفلات او اقامه مثل هاي الأمسيات الثقافية، بتتفقوا على موضوع معين، ولا كل واحد إيش بده هو بيقدر يدلي بدلو، كل واحد إيش بيختار هو بيقدر يحضر؟
3: طبعا يعني في هناك يعني الحفلة كحفلة هي مسرحية بحد ذاتها، يعني أنا مش عم بحكي حفلات الحداء الفلسطيني اللي هو يعني ارتجالي ويعني شو ما تجود قريحة الشعر. هو يعني كمسرحية لازم يكون في شوية يعني خلينا نقول.
0: هلأ لما بتقول مسرحية غيرت كل معنى أمسية ثقافية وزجال وهيك، هو مسرحية بالاتفاق بيناتكم، لأنه كل واحد يعني واحد يرد على الثاني، هذا قصدك؟
3: لا
0: إلا كان قل لي شو قصدك.
3: أما لازم يكون في خطوط عريضة للحفلة، يعني فلان بيغني مع فلان، واحد بيفتتح بينهي في أشياء، يعني هناك خلينا نقول زي لعبة كرة القدم، في يعني كل واحد له وظيفة في الحفل. ولازم يكون في تناسق وتجانس بالأخير يعني، ولازم يعجب الناس. يعني ذيك مرة الحفلة لمنها كان أغلب جمهور نسائي، غنينا موضوع المرأة القيادية، الرجل القيادي، كثير كان جميل. كثير انبسطوا النساء في
0: فإذا معناتها أنت عم تعملوا كمان غير حفلات الزجل يعني. في هلأ بالفترة الأخيرة ما بعرف كمان إذا بوافقني دكتور صالح وحضرتك الزجال الشاعر توفيق حلبي، إنه اليوم عم نسمع إنه في كتير حفلات عم بيعملوها، حفلات للنساء للرجال بمشاركة الجميع، اللي الكل يغني مع الكل. حسب رأيك هذا ممكن يكون إشي مثري، ولا شو السبب يعني إنه بكثرت مثل هذا النوع من الحفلات؟
3: طبعا يعني الفن بحاجة للرجل والمرأة يعني ينجح.
0: اثنيناتن أكيد اثنيناتن أكيد رح يكونوا، ولكن هذا النوع من الحفلات اللي بيكون في فرقة والكل بغني مع الفرقة والكل بيشارك مع الفرقة بدون مطرب واحد بدون هيك، هذا هاي الظاهرة اللي عم بتزيد، كيف عم تشوفها أنت؟
3: طبعا في تزايد في الشيء، في تزايد بال خلينا نقول في استقطاب لهذا الفن اكثر، في ترويج اكثر، ومشاركه الجمهور بتعطي دفع، بتعطي شحن للشعر، بتعطي قوه، بتنجح الحفله. والشاعر يعني بالاخير هو مش يعني خلينا نقول مطرب حافظ هلا كم غنيه بده يغنيه هون،
0: يعني بدك تقول لي انه هلا بالامسيه هذه كمان رح يكون هذا النوع بالإضافة للزجال رح يكون كمان في غناء وهي الشغلة؟
3: رح يكون حوارات ونحن متأمل أنه يتشاركوا معنا الناس يعني رح يكون حوارات وطبعا في طرح يعني كل مرة في طرح قضايا معينة على الأشياء اللي بتخصنا كمجتمع عربي ك يعني كبشر في هذا المجتمع يعني لازم نعطي
0: كمجتمع عربي. أوكي.
3: نعطي يعني نعطي اللي الله بيقدمنا عليه من ناحية يعني
0: إن شاء الله إنه أمسية ثقافية مع الشعر مع الزجال ومع الغناء والفان بتكون ناجحة جدا. نحن عم نتحدث عن بيت الكرمة ب 22/7 بأي ساعة رح يكون؟
3: 7:30
0: الشعر الزجال توفيق حلبي شكرا كثير إنك كنت معنا بسهريتنا الليلة
3: ورح يقدم الحفل أستاذ نايف خوري
0: كل الاحترام لزميلنا العزيز تحياتنا له ميت هلا فيك الله يسعدك
3: شاركنا كثير يعني كان معي في اغلب الامسيات وكان في خارج البلاد بالاردن
0: نايف مرافق للجميع نايف قلب الجميع حلو حلو رائع كل الاحترام شكرا كثير عزيزي شكرا انك كنت معنا يا هلا فيك تحياتي باي باي, باي, باي. باي, باي.

0: ايه لك في الموسيقى دكتور ولا لا؟
1: نعم
0: يعني قبل ما تبدأ الكلمات عارفها شوي الأغنية هاي؟
1: الإيقاع يعني الإيقاع معروف، لا أذكر الأغنية كلمات لكن ربما بعد قليل سأتذكرها. يعني أنا على العكس، أنا أسمعه الآن
0: هلأ فيك تتذكر الصوت.
1: نجات.
0: وحياة اللي راح.

0: موسيقى رائعة، والكلمات الحل والجميلة، وهالصوت اللي بخدنا لعالم آخر. نرجع منواصل مع ضيفنا العزيز الكاتب والباحث دكتور صلاح عبود، اللي الليلة عم شرفنا بالاستوديو وعم بنور سهريتنا.
1: تسلم.
0: شو بدك تسمعنا هلأ؟
1: عطفا لكن على الحديث الذي سمعناه من زميلنا توفيق قبل أن ندخل.
0: عندك تعليق على موضوع الزجل؟
1: يعني أولا أحيي يعني الطاقة الإبداعية الموجودة عند الزجل هذه البلاد، ولهم بصمة يعني واضحة، ولا سيما في السنوات الأخيرات. يعني توفيق صديق عزيز وأخ قدير، نقدره ونبجله، هو مجموعة طيبة من شبابنا، وأرجو أن يتسع النطاق لأن تدخل المرأة أيضا إلى هذا المجال. هذا ليس يعني محكورا على رجل دون امرأة، لكن
0: عندنا هون بالبلاد لا، بعد لهلا
1: لما يدخل موجود. بعد لكن لا. اظن ان هنالك الكثيرات ممن يمكن ان يدخل لو اردنا ذلك او تشجعنا او وجدنا من يتعهدهن ليدخلوا مدخلا طيبا يعني، وهذا امر مندوب. الزجل طبعا هو لون من الوان الغناء العامي، او ما يسمى بالادب المحكي او الادب العامي، وهو ليس يعني بعيدا عن ما نكتبه نحن باللغة الفصيحة.
0: هو أسلوب آخر.
1: نعم، هو يعني لحد كبير يشبه ما نكتبه نحن من شعر، ويعني قريب جدا، ولا سيما بقربه ودنوه من الجانب الإيقاعي. يعني معظم الزجلين، ويعرف ذلك توفيق ومن كانوا يعني نظراءه، أن كتابة الزجل ليست أمرا سهلا يسيرا، تحتاج أيضا معرفة ودراية وضوابط وقواعد وقوانين ومعايير خاصة ينبغي أن يكتب بها الزاجل أو الزجال، أو يسمى القوال، وهذه كلمة موفقة أكثر يعني قوال. في أدبيات، نعم، في أدبيات الزجل كانت كلمة قوال هي المعروفة حتى سنوات متأخرة، ويعرف ذلك معظم زجلي البلاد وخارجها. لكن نعم، لكن الزجل أيضا كان لونا من ألوان الكتابة بالعامية، بجماليته وكما قال بأغراضه التي عادة ما تنحون
0: من حتى أنت بالعادة من عشاق الزجل؟ يعني
1: طبعا منذ ميعة الصبا أنا أحب الزجل،
0: وكتبت شي مرة زجل؟
1: يعني لي محاولات غضة من باب أن أكتب شيئا يعني تجرؤا مني، لكن أنا لست زجالا، لكن أنا مستمع ذواق للزجل، أحفظ كثيرا مما قاله الأقدمون وأيضا المتأخرين. والأدب العام هو أدب جميل يعني، لأنه من تراثنا، من صميم ما يعني نحبه في تراثنا. وينبغي أن يعرف المستمعين بأن الزجل هو وليدة يعني من ولائد الأدب بشكل عام، وليس خارجا عن نطاق، هو من رحم الأدب أولا وآخرا، وإن كان يخرج بحلة أو شاكلة بسيطة ميسرة. نعم يختلف، لكنه لا يعني لا ينقصه من الجمالية التي
0: سعيد جدا بكل المعلومات. نعم. هذه اللي عند حضرتك. نعم. طبعا عن كل موضوع يطرح. طيب هلأ شو اخترت لنا؟ نعم، شو بدك تسمعنا؟
1: لأننا سمعنا أغنية قبل قليل يعني من نجاتنا التي طوقتنا بهذا السحر الجميل، سحر يا الحلال.
0: صحيح.
1: هنالك قصيدة في مجموعتي اخترتها لأنها تحمل عنوان أغنيتي.
0: يلا.
1: لا تقترب كثيرا مما سمعناه من نجات، لكن أقرأها كي أذكر نفسي بما كنت يعني أعيشه أنا ذاك وأنا أكتب هذه السطور. أوكي. المجنونة. لا تنتظرني يا غائبا فقد الحضور، فلقد سئمتك حين أنساني جنوني، لهفة نشرت ظلامي في أخاديد الصدور، ليل تسرمد في فؤادي، قدني نصفين أهوجين أرعنين خائفين، لائذين بالسراب هاربين من الغياب إلى الظهور، صلبت أشواقي كللتها بالشوك، من أمل تسربل بالضمور، تلك أغنيتي أغنيها وحيدا في حضرة الموت المسجى في حروف لا تعارض لا تثور، تحملني حقائبي مليئة بالذكريات الخالدات في العهود الكاذبات واختناقات الشعور، يا حصادي أحرقتك الغافلات الهاربات، كن حريقا يا صديقا أخلفتك وعدها راحلة قاحلة تصدق زورها المسحور، تتوارى في خدعة وتختفي في حدسها الأفاق، يخدعها يقنعها إيقاع غفلتها المختال بأنها حقيقة في زمن الزور المكسور. يعني هذه مما جاء على بالي الآن.
0: أنا أخطر ببالي سؤال، أنه وقتنا تكون في الندوات، بحضور الندوات، كيف بتلاقي الإقبال على مثل هذه القصائد؟
1: الإقبال شحيح بشكل عام على الندوات الثقافية في بلادنا، وهي مشكلة يعني ينبغي أن
0: يمكن لكثرة النوادي وكثرة هذه اللقاءات،
1: ليس فقط سوزان، يعني ربما كثرة ما تكلمت أنا شخصيا وغيري عن هذه المسألة صار الأمر ممجوجا إلى حد ما، يعني قد أصل إلى محصلة أفقد معها شهيتي للحديث عن أو الإجابة عن هذا السؤال،
0: كثر عن الاشتراك في
1: نعم عن, عن, عن, عن تعميمها لأسباب تتعلق أيضا بالندوات ذاتها وبالجمهور من جهة تانية. هنالك سببان رئيسيان بالإضافة إلى الحالة العامة، الضمور الثقافي الذي نعيشه في بلادنا، ولو ذهبنا لبلاد أخرى خرجنا من حدود هذه البلاد.
0: ضمور ثقافي، أنت تقول ضمور نعم. ثقافي، ومع هذا نرى هذا الكم الهائل من الإزدراء
1: نعم.
0: بكل المستويات.
1: نعم نعم.
0: وين صحيح. هذا الضمور اللي أتحدث عنه؟
1: أنا أتحدث عن الضمور عند المستمعين، عند ذواقي الأدب. يعني هل تجدين أن هذا الذي يكتب إن كان غثا أو سمينا، إن كان رفيعا أو رقيعا بالمستويين له جمهوره من يقرأه؟ يعني هل إذا
0: ولكن هذا
1: كتب
0: ما كنا ننادي به من سنوات
1: نعم نعم
0: ليس صحيح. لدينا هذا الجمهور
1: نعم.
0: السميع المحب
1: وحتى القارئ
0: العاشق
1: حتى القارئ
0: للكتابة
1: حتى
0: والشعر.
1: القارئ بدأنا نرى بأن هنالك ترهلا كبيرا واضحا وملموسا عند نخبة من الذين كانوا يقرؤون ويكثرون من القراءة. اليوم تجد أن يعني الرغبة أو شهوة القراءة
0: فقدت
1: هذه الشيء عند الكثيرين.
0: إلى أين سنصل دكتور؟
1: طبعا بسبب الوضع الرقمي الذي تحولنا إليه وصلنا جزءا يعني
0: لا يتجزأ
1: جزءا يعني غير مستقل فيه. يعني نحن لسنا مستقلين في السوشيال ميديا في هذا العالم.
0: نحن جزء لا يتجزأ من هذا
1: وجزء
0: العالم.
1: يعني جزء ليس دينامي بذاته، وإنما دينامي من خلال المعطى، من خلال ما يعطى من محتويات مختلفة ومتباينة. هذه الحالة بأننا صرنا يعني مهووسين بالسوشيال ميديا، وسائل التواصل المجتمعي وبالأجهزة الذكية، أبعدنا كثيرا عن جوهر القراءة الورقية التي كانت نوعا ما تستدعي مني كقارئ أن أقعد قليلا، أن أتخلى مع نفسي، أن تكون في حالة خلوة وأتجلى هنالك في الخلوة في قراءتي بين بيت وبيت. نعم هذا هذا هذا ممنوع، يعني هذا ليس ممكنا الآن في حال قراءة
0: لا
1: أو
0: هو
1: سماع.
0: مش ممنوع، ولكن اللي أنت عم تتحدث فيه منه كتير صحيح. هذا
1: نعم.
0: مش ممنوع لما أنت اللي بدك، لما أنا بدي، لما أي مستمع مسمعنا بده الخلوة تبعته، بده الزاوية تبعته مع كتاب مع موسيقى هذا، أو يقعد في زاوية في مكان اللي فقط يقرأ ويتأمل بالمعاني والكلمات.
1: صحيح صحيح.
0: ولا في أي شيء ممكن يفوتنا، لا الهواتف ولا غير الهواتف.
1: لا لا لكن الواقع يضاد ذلك، يعني معظمنا سلبنا هذا الحق وهذه التزكية الذاتية بأن أزكي نفسي وأجلس مع نفسي هذه الجلسة الهادئة الداخلية الوجدانية كي أحاسبها من خلال ما أقرأه. لأنه إذا كان الكتاب العقلاني يضيف عقلا إلى عقلك أو عقلي عندما أقرأ وأتمم قراءة الكتاب، فالكتاب الشعري أو الأدبي رواية أو نثرا أو شعرا هو طاقة وجدانية ينبغي أن تضيف إلى وجدانك وجدانا آخر،
0: ليس فقط
1: يجعلك طبعا يجعلك يعني أكثر سلامة من حيث الوجدان.
0: أكيد.
1: وهذا ممنوع. يعني أنا قصدت بأن لو كنا نعطي لأنفسنا مساحة في القراءة الوجدانية التدبرية التي يعني تكتمل فيها الصورة القرائية الحقيقية الصحيحة غير الميكانيكية السريعة.
0: أنا لست معك في هذه الجملة. لو كنا نعطي لنفسنا مساحة ما حدا بيقدر يمنعك، برجع بقول لك
1: نحن لما أقول أن هنالك من يمنع، نحن نمنع أنفسنا من خلال انقيادنا إلى هذا العالم،
0: ولكن
1: السريع.
0: أنت من يقرر؟
1: لكننا لا نقرر الصحيح، نقرر ما هو أسهل. نميل الجاحظ قال جملة
0: مش
1: يعني
0: موضوع أسهل دكتور. في عندك موضوع اللي إحنا اليوم كلنا عايشينه.
1: نعم.
0: موضوع السوشيال ميديا اللي حسوا للأسف الشديد إنه حاسين حياتنا بدون السوشيال ميديا حياة تكون فارغة بعيدة، يعني منفصلين
1: صحيح
0: عن العالم كله.
1: صحيح صحيح. لكن
0: هذا شيء آخر، الكتاب القراءة شيء
1: نعم.
0: آخر.
1: لهذا يحتاج طاقة تفكيرية عندما تقرأين، وهذا يحتاج مساحة من التركيز.
0: أكيد.
1: ونحن
0: طبعا.
1: الآن لا نريد أن نركز لأن ذلك متعب. الدعة والراحة تجعلنا ننسحب من هذا، يعني من هذا المشروع أن تقرأي وتتمعني فيما تقرأين إلى مجال أسهل وأيسر، وهو أن تسمعي الشيء جاهزا. أو
0: أظن أن ليس الجميع كذلك، ولكن نسبة كبيرة يعني جدا معك.
1: اسمحي لي قليلا، يعني أنا كمدرس مثلا، يعني يعني من خلال ضبطي لكثير من مشاريع القراءة في مدرستي وفي أيضا في مناطق واسعة وحتى في حيفا، وجدت يعني وسمعت هذه الإجابة من كثير من طلبتنا في المرحلة الثانوية والإعدادية وأيضا الابتدائية، أنهم يعزفون عن القراءة لأنها تكلفهم تعبا ونصبا من حيث النفسية ومن حيث هذا الإجراء أن يقعد الإنسان ساعة كاملة بدون أن يعني يكون إيش
0: داخلا في هذا في
1: طبعا
0: هذا
1: داخلا في هذه المعمعة الرقمية، وهذا صار يعني أمرا بصراحة يعني لا نستطيع أن ننفطل منه حتى لو أردنا ذلك.
0: هذا رأيك أنا أحترمه جدا، ولكن لا أوافقك.
1: ليت رأيك يغلب رأيي، ليتهم.
0: أكيد أكيد رح يجي يوم. ولكن أنا الشيء اللي بآمن فيه أنه أنا بعمل اللي أنا بريحني وبحبني وبحب أعمله، مش بعمل إيش العالم كله بعمل. أنا راحتي أنه أكون هذا يكون بعيد عني الهواتف هاي، كل موضوع السوشيال ميديا بساعات معينة. أنا عندي القراءة، عندي الكتب، عندي الموسيقى هذه اللي معها حتى بفقد الاتصال بالعالم الواقعي وبعيش في خيالي مع الكتابة مع الأشعار مع الموسيقى. هذا أجمل ما يكون.
1: هذا خيار الذين يعني يستطيعون ذلك ويطيقون، وهم نخبة
0: بتمنى
1: فينا.
0: بتمنى يكون
1: ليت ذلك.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: منواصل أحبائي سهريتنا لليلة، بسعدنا تكون معنا بها السهرية مها زحالقة مصالحة، مديرة قسم الثقافة والقصر الثقافي في كفر قرع، وحديث عن فعاليات ونشاطات لا تتوقف هناك. مساء الخير يا مها.
3: مساء الورد العزيزة سوزان وجميع المستمعات والمستمعين. أنتم مساء. أهلا
0: وسهلا فيك، يسعد لي هالمساء.
3: حبيبتي تفضلي لك الشوق.
0: هاتي حبيبتي تسلمي لي، خلي لي إياك. هاتي لنسمع منك شو عم بيصير بكفر قرع. دائما هناك فعاليات ثقافية فنية أدبية، خبرينا.
3: طبعا. الحمد لله. اولا يعني انا استمعت الى يعني بعض الحديث بينك وبين
0: الدكتور
3: صالح، تحيه كبيره لحضرته. طبعا الكثير من المضمون سليم، ولكن انا شخصيا يعني قبل ان نتطرق الى النهضه الثقافيه التي يعني دعيني اقول الدله ارتفعت اكثر مع تدشين القصر الثقافي، ولكن انا اقول دوما هذا الواقع، هذه المعركه مع وسائل التواصل الاجتماعي موجوده، ولكن ان نستسلم لن نستسلم. القضيه الثقافيه مثلا هي يعني ان نوجد هذا، نزرع في لدى الناس الرغبة في استهلاك أو إنتاج الثقافة. وبالأساس يعني نحن هنا ندعو الجميع للمشاركة في نشاطاتنا الثقافية. هذا عزوف عن العالم السوشيال ميديا، نبعد الناس عن هذا العالم. الناس بيستهلكوا شو أنت بتعطيهم بنهاية الأمر. أفكر أنه هناك قصور وتقصير كبير في قضيتنا في أن نحبب أولادنا بالمطالعة. ولا أزكي نفسي ولا أزكي أي أحد من المسؤولين عن الموضوع. ممكن دكتور إحنا لازم نشتغل أكثر عشان شبيبتنا وشبابنا يحبوا المطالعة أكثر. ويمكن برضو عشان نسكر الحلقة، يعني اليوم الكثير من الطلاب الـ AI يكتب لهم مواضيع الإنشاء ويكتب لهم ألقاب جامعية كاملة ووظائف. هذه الحزات كارثة كارثة. ولكن ما يحدث فيكم في القرى هو صورة وردية وأجمل. دعيني يعني
0: بقمة
3: الفرح يعني بعد أكثر من عام ونصف من العمل المشترك بين بلدية كفر قرع قسم الثقافة والقصر الثقافي القرعاوي مع العزيز صديقنا الأستاذ لورنس خميسي، وهو مدير جوقة بيات لمن لا يعلم، ورئيس جمعية بيات، أيضا جمعية بيات التي نفاخر بإنتاجاتها وأعمالها الثقافية الدنيا صدقا يعني. وأخيرا كان في إن حديث قبل أكثر من عام ونصف، نحن نريد أمسية ثقافية تراثية بامتياز، يعني تزينها السنابل والقمح، زينها الزيتون وذاكرة الوطن والإبرة من خلال أجمل أغاني التراث ونبض الوطن وزغاريد الجدات. نريد عمل ثقافي بحت، ليس أغنية أو أغنيتين تذكرنا بهذا العالم الرائع. بعد يعني جهد كبير وتفكير كبير، الفرقة بقيادة الموسيقار الأستاذ درويش درويش الذين يبدعون ويتحفون دوما ببواكيرهم الرائعة، في 25 يوليو الشهر الجاري نستضيف العمل الأول والانطلاقة للشرارة الأولى للعمل الرائع نغمة أصل. يعني أعتقد أنا متأثرة جدا صدقا، لأنه بالنسبة لي دائما العرض الأول يكون في حيفا في الأوديتوريوم، يعرض العرض الأول لأن احنا كل مدراء المراكز الثقافية، وهناك يعني من يستطيب وهناك من لا يريد هذا الأعمال ويستضيف أو لا يستضيف. ولكن هنا أن يكون العرض الأول من كفر قرع أم الحراك الثقافي، وأنا نعتبرها بكل تواضع عاصمة الثقافة للعظمة الفعاليات التي تجرى هنا من حيث المضمون ومن حيث الوتيرة والغزارة. فأن تكون الانطلاقة الأولى لجوقة بيات من على خشبة مسرح القصر الثقافي القرعاوي فهذا اعتزاز ما بعده اعتزاز نقول بأنه يعني تتألق يكون بلدي من جديد يتألق وتشرق شمس العرض الأولى الشمس الأولى من سماء القصر الثقافي القرعاوي. والأمر ليس مفهوم ضمنا عزيزتي سوزان
0: أكيد
3: يعني
0: أكيد.
3: أن تستضيف العرض يعني تفوق ولكن التفوق على التفوق والسمو على السمو أن يكون الانطلاقة الأولى. ولا نتحدث عن مجرد عرض نتحدث عن عرض ثقافي عن الجذور عن عبق الماضي عن جولة بين يعني الثوب الفلسطيني الصبايا الفنانات ترتدي الزي الفلسطيني الذي بحد ذاته حكاية حكاية شموخ وتشبث بالأرض. هذه الأغاني الفولكلورية التي تربطنا المواويل الزغريدة التي تربطنا في قضيتنا وفي روايتنا الناس بهذا التعطش العظيم الناس يعني تنتظر بشوق كبير. دعيني أقول لك إنه الاتصالات لا تتوقف خلال النهار الناس تنهى يعني تتدفق إلى هنا للحصول على التذاكر يتسجلون كما لم يحدث مع أي كونسرت من قبل. كل فخر بهذا المضمون وأنا يعني الشغف في المضمون نفسه أعتقد بأنه بحد ذاته يعني يحاكي أرواح الناس وحب الناس.
0: ما دام الشغف في قلبك وفي روحك بهذا الكم الهائل يا مها أكيد سيكون هناك
3: نجاح. أنا منحازة صديقتي للتراث أنا منحازة للزي الفلسطيني ولحديث الإبرة هناك. أنت تعلمي أنني لو استطعت أن آتي إلى عملي يوميا بالزي التراث الفلسطيني لفعلت ذلك ولكن هو ثقيل وثقيل القيمة.
0: طب أعطينا هلأ تواريخ وقت ساعات ولحتى كمان الإليمانيين حابين أنه يتواجدوا معكم.
3: طبعا الدعوات موجودة أيضا على موقع تذكرتي وعلى موقع البلدية وعلى الصفحة الخاصة بالقصر الثقافي وعلى كل صفحات التواصل شبكات التواصل الاجتماعي. في 25 يوليو 25 حزيران الشهر الجاري يوم السبت تمام الساعة 9 مساء ننطلق مع العرض الأول لنغمة أصل جوقة بيات في كفر قرى في القصر الثقافي القرعاوي. المشاركة مجانية ولكنها يعني مشروطة بإبراز التذكرة أو صورة للتذكرة مع رقمها عند مدخل القاعة. في هذه الأمسية سيدتي نحمل مفاتيح البيوت في رقاب الذاكرة. المفاتيح لا تصدأ كما الثوب الفلسطيني الغرز فيه لا تبلأ ولا تبلأ يعني عن جد يعني أنا متأثرة وأنتظر بكل شغف هذه الأمسية وأنا أرى وأعلم حب الناس. يعني حين استضفنا عرض مرشوشة بالعطر عرض فيروز بالبلد لفرقة ترشيحة مرشوشة بالعطر لفرقة بيات عروض فرقة سراج يعني دائما هناك رونق خاص لكل فرقة ولكل جوقة ولكن التراث دوما في تموز يفوز وفي كل الأشهر يفوز لأن التراث وهذه الهدات البال اللي كانت عند أجدادنا وجداتنا هاي الغرز اللي يعني مربوطة بالعرق الذي كان يسقط من جبين
0: هدات
3: جداتنا
0: هدات البال هذا الشيء اللي منتمنى نعيشه لو إنه لحظات بهالأوقات
3: نحن نعيش على يعني شفا حفرة يعني بين الحرب تقوم أو لا تقوم حروبات على الكأس يعني كل الشرذمة والتهميش وقائمة مشتركة
0: خلينا بالفن يا مها خلينا بالفن خلينا بهاي النشاطات الرائعة.
3: على كفر قرع عيشوا أجمل اللحظات الثقافية ودعيني صدقا أوجه تحية من هنا لكل الطاقم الرائع الذي يعمل يعني لا يكل ولا يمل ويعمل على أروع عرض جوقة بيات التي نعتز بها اعتزاز ما بعدها اعتزاز ولبلدية كفر قرع وبلدي كفر قرع الذي يفتح مصراعيه أمام أهل كفر قرع وجميع أبناء مجتمعنا الفلسطيني.
0: نحن عم نتحدث عن تاريخ 25/7 الساعة 9 بالقصر الثقافي في كفر قرع مها زحالقة مساء ألف شكر لك
3: حبيبتي شكرا.
0: وبالنجاح الدائم إن شاء الله
3: يسعد مساك ومسا جميع المستمعين هدات البال للجميع يا رب
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا عيوني
3: تحياتي
0: باي
3: شكرا
0: باي.
3: جزيلا
0: هلا باي باي.

0: كيف أنت فريد؟
1: شو هذا فريد يعني يجعل الإنسان بصراحة يعني يتراقص في أعماقه، صوته وأداؤه وهذه
0: الكلمات
1: يعني طبعا هذه الكلمات
0: العالم اللي بقدنا له
1: هذا جمال يعني ما
0: هاي السرقة اللي أنا بحبها لما نعم. أغاني
1: سرقة
0: موسيقى
1: سرقة
0: كلمات
1: حلال.
0: أيوة هاي سرقة
1: حلال.
0: الحلال
1: هذه جائزة
0: يسرقونا من نعم. هالدنيا كلها وهذه
1: نعم.
0: أحلى
1: صدقتي
0: شيء.
1: صدقتي
0: طيب بدي أسمع أول شيء بداية تعليق على ما قالته سيدة مها بالنسبة لكل الفعاليات
1: طبعا تحية للبيت القرعاوي عموما ولبلديتها وإدارتها ول المركز الجماهير هناك والدائرة الثقافية في القرية المدينة التي كانت بالأمس قرية ولا تزال تحافظ على هذا البعد الريفي القروي، ومن سمع كلمات مها العزيزة القديرة يعني يعرف بأنها تغار غيرة حقيقية وتحب وتعشق هذا التراث الجميل الفلسطيني وتقدره لأنها عرفت بأنها يعني ولدت في حالة يعني ينبغي أن ينتمي إليها كل من يعرف قدر هذا التراث الجميل التراث الفلسطيني الرائع القديم والمتطور والمتولد دائما، فكل الشكر والتقدير لها شخصيا يعني على هذا
0: على كل
1: العطاء
0: غير المقطوع
1: وغير الممنوع، وهي ترصد نفسها صباحا مساء كي تقيم في كفر قرع وأيضا تجعل الصدى القرعاوي يصل إلى غيرها كي يعني تنقل هذه العدوى إلى غيرها لعل ذلك إن شاء الله.
0: أنا مجبورة أقول لك شغلة.
1: نعم
0: أول شيء أتعتك بالحديث أنا آسفة
1: تفضلي،
0: بس مجبورة أقول لك شغلة إنه هالجمال اللي موجود داخلك اللي كل إنسان بيكون قدامك وبحكي أي شيء بتلاقي له ألف شيء جميل لحتى تعطيه حقه بتطلع الجمال اللي داخله من خلال كلماتك يعني شيء رائع كل الاحترام.
1: ربما هذا يحيلني إلى بداية الحديث عن السؤال الأول، لماذا لم أكتب ذات مرة ثم أرجعت ذلك إلى غيره؟
0: اللي بوصل للمرحلة هذه معناته كان الشيء عنده من قبل، بس كان الخوف يمكن عندك مسيطر إنه مش متأكد إذا فيك تكتب حياة مثل ما
1: هو
0: بدك أو لا.
1: حيائي من الشعر لأن الشعر مركب صعب يعني
0: أكيد.
1: ينبغي على
0: أكيد.
1: من يركبه أن يكون يعني قد استطاع أن يقود نفسه فيه.
0: نعم.
1: فأنا مرة أخرى يعني أحيي المشروع القرعاوي وأرجو هذا يعني دائما خلال هذا البرنامج لكل القرى والمدن العربية التي لا ينقصها شيء كي طبعا تسير بنفس المسار وتنتج نفس المنهج أن نأخذ بجادة تراثنا فهو جميل وأيضا يعيدنا إلى قيمنا ومعاييرنا التي في فقدانها طبعا سبب أو باعث من بواعث الحالة المادية المؤرقة التي نعيشها اليوم.
0: طيب قبل ما نسمع القصيدة الأخيرة من حضرتك لأنه بعد كم دقيقة المفروض أنه ننهي، بس بدنا نذكر أنه كان المفروض يكون معنا محمود أبو عريش مدير مسرح السرايا لن يتحدث عن كل موضوع النشاطات والفعاليات هناك، وما بعرف ليه لأي سبب يبدو أنه انشغل. بكل الأحوال تحياتنا لمحمود أبو عريشي، وخلينا نسمع شيء منك هيك تكون قصيدة أو تنتين لأنه القصائد عندك قصيرة. هلأ 48 إحنا على 52 بدنا نقول باي.
1: هي أولا يعني أنا لا أعذر نفسي قد فقدنا حلقة إضافية كان ينبغي لأبو عريش أن يكون معنا، فهو أهل بأن نسمعه ونجد في حديثه أيضا إضافة نوعية، لكن لكل عذره وشأنه. 100%. في إحدى المقطوعات القصيرة يعني غير العمودية التي كتبتها سميت آخر الصفحات، يعني أنا جعلتها داخل متن الكتاب لكن أسميت آخر الصفحات. أطلب من القارئ أن يقرأها بعد أن يتمم كل قراءة النص. أقول فيها وهي قصيرة آخر الصفحات: لا أحدا سيفهمني، فتوراتي حروفها صمتت وأزهرت من صمتها العبرات، وإنجيلي في سره الحتمي يضوع مسكا يطوبني سعيدا برائحة الرضا بالحسرات، وذاك قرآني الكريم يغدقني بآية تغرقني بأنين وحنين إلى العثرات، لا أحدا سيوقفني، فمسيرتي حرب راؤها سلبت في صفحة كتبت في آخر الصفحات. وكي يعني
0: كمان شي خلينا نسمع كمان شي نستغل
1: نعم.
0: الوقت
1: يعني أنا أريد أن أنهيها يعني بشيء من عندي نثري يعني سأقوله في نهاية، لكن أردت فقط يعني أن أقول شيئا في حق هذا البرنامج الذي أنا فيه يعني وقد كتبتها الآن وأنت تحادثين وت تعالجين مسألة العطاء القرعوي مع فضيلتنا مها، كتبت أقول: قد كان مأثور الكلام ممكنا بمكان حيفا يستفيد أثيرا، في سهرة سوزانها تجتازنا نحو الجمال إذا رغبت كثيرا.
0: يسلم هالقلب، يسلم
1: هالطوم، هالفكر. فأنا تسلم. يعني لعلي أنيها بطلب أدعو فيه كل من يكتب، كل من يريد أن يكتب، كل من ينوي أو يزمع أن يكتب أو يرغب أو يرغب في أن يكتب شيء، أن الكلمة أمانة والحرف أمانة ومسؤولية. وأنا لا يعني لا أفهم كثيرا من الذين يكتبون دون أن يفكروا قبل أن يكتبوا كلمة، لأن الكلمة إن لم تكن محل تأثير عند غيرنا فلعل من الحرام أن تكتب في ذلك الوقت.
0: لن نعم. تدخل القلب.
1: هي أمانة وهي مسؤولية وهي ذات أثر، وكما قالت العرب قديما وقد أسمعون كثيرا من حكامهم قالوا: رب قول أنفذ من صول.
0: نعم.
1: فالقول إذا كان يعني نافعا ورصينا ورفيعا سيصيب، إن لم يصب في هذه الفترة له جمهوره الافتراضي الذي سيقع عنده هذا الكلام خصيبا نافعا غادقا إن شاء الله.
0: شكرا لك عزيزتي. الباحث، شرفتنا بوجودك معنا.
1: تسلم يا رب.
0: كتير سعيدة أنك موجود معنا، وكتير سعيدة بهالروح الحلوة اللي عندك وهالعطاء الداخلي اللي بمجرد ما تسمع أي شيء، مش بدي أقول أنه تطلع منك كلمات، إنما بتفيد الكلمات بالمحبة للجميع.
1: تسلمي.
0: إن شاء الله على طول بتبقى هيك.
1: شكرا.
0: وبانتظار أيضا إصدار جديد آخر. شكرا كتير أنك كنت معنا. هلا فيك. إذن أحبائي، لهون انتهت سهرتنا. بدي أشكر كل اللي اختارونا وكانوا معنا على مدى الساعة، وبدي أشكر ضيوفنا الكاتب الباحث دكتور صالح عبود، وإصدار تو كورتياب هو أيضا محاضر في علوم الشرق الأوسط ويغار جدا على لغته العربية، وكان معنا أيضا الزجال توفيق حلبي، أيضا السيدة مها زحالقة مسالحة، وبدي أشكر فاتن في الإنتاج، وإيلان اللي كان معنا من الهندسة الإذاعية، ومني لكم دائما كل الحب سوزان دبيني. تصبحوا على ألف ألف خير.

Yeah.

يا أما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا يا أما

Oh.

لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي.

رميت الوقت في الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملالت دمع ملالت دمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

ليه يا حياتي ليه؟

رميت الورد طفيش يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت.

أنتم مع مكان.

punk.

يلا اتنهد يقولوا مالك مشغوله.